أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تلا فوت الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير انطلاق الدورة 20 لملتقى السفراء 2026. الخارجية الأمريكية أنباء عن صواريخ في المجال الجوي الأردني.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء. تبدأ سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم زيارة إلى مملكة السويد، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين الإمارات والسويد وما تشهده من تعاون متزايد في المجالات الاقتصادية الثقافية الاجتماعية والتنموية، بما يعزز جسور التواصل المؤسسي ويدعم بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدى الجانبين. وتجري سموها خلال الزيارة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في السويد حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية. تنطلق اليوم أعمال الدورة 20 من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو في حدث سنوي يمثل محطة استراتيجية لتوحيد الرؤى وتنسيق الأولويات. ويأتي ملتقى هذا العام تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير، حيث تتناول الجلسات مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار العالمي. ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء من مختلف القطاعات. ويتخلل الملتقى عقد جلسات حوارية استراتيجية لبحث أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات وسبل تعزيز التقدم الاقتصادي والاستثماري للدولة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخطط المستقبلية التي تعكس رؤى واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى دور الدولة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع الشراكات الدولية وترسيخ مكانتها الرائدة في المجتمع الدولي. ويعد ملتقى السفراء 2026 منصة محورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة إلى مسارات عمل تنفيذية واضحة، مما يمكن البعثات الدبلوماسية من تعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية ودعم جهودها في صون الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وحماية مصالح الدولة العليا في مختلف المحافل الدولية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بأن الأنباء تشير إلى وجود صواريخ في المجال الجوي الأردني. وقالت الخارجية الأمريكية إن أنباء تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف في المجال الجوي الأردني. وفي وقت سابق قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إن أجواء المملكة الأردنية الهاجمية تعرضت لاختراق مساء الأحد بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. وأضاف المومني تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام التي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أول بأول، وتتابع القوات المسلحة الأردنية المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم بواجباتها وتسخر كل الجهود لحماية الوطن وممتلكاته. وجدد الوزير المومني التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ونؤكد أنه لن يسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. أعلنت الخطوط الأردنية اليوم إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وذلك في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية، وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وتتخذ قراراتها التشغيلية استنادا إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة وبما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: حاسه لحظه لا لا لا انا رح اغيرك انا سامحني شوي انا حاسه بكل الامهات بتعرف هذا اللي بيصير فينا وقت الفاينلز وقت كانوا اهلك يدرسوك كريم بالامتحانات كتير ولا عادي يعني يقعدوا معك وزي ما بنقول يلقموك الكلمه ويحفظوك
1: لا لا لا مو للدرجة هذه
0: شو كان الموضوع بس
1: ممكن
0: تسميع
1: ممكن في البدايات يعني لين ابتدائي بعدين خلاص يعني
0: يعني لأي جريد تقريبا 3-4-5 أوكي
1: وبعدها ما عاد أذكر خلاص
0: وكان في أصوات في البيت وكان في توتر للعلاقات العائلية وكان
1: أكيد
0: في...
1: لازم كان في ضغوطات نفسية كبيرة جدا من ناحية الأهل يعني
0: يعني السؤال اليوم اللي أنا أصلا صحيت فيه هيك وحتى نزلت ستوري على الإنستغرام قعدت أقول هل كل ما الأم كانت involved بحياة أولادها الدراسية معلش حطوا كلمة الدراسية تحتها 10 خطوط يعني كل ما درستهم أكتر كل ما أثبت بأنها هي أم ناجحة أكتر وهل كل ما كان في تدخلات خارجية أكتر يعني خلينا نكون يعني صريحين إحنا بنعرف بأنه الأهل إذا بدوا بيدخلوا private أنه يعطوهم أساتذة private لأولادهم هاي لحالها budget
1: نعم.
0: فهل إذا الأم استعانت بهذا الموضوع خلال فترة الامتحانات هذا يعني بأنها أم غير ناجحة وغير قادرة على إدارة الأمور التي تتعلق بأولادها
1: تجيبوا الكلام هذا من وين؟ مين هذول الناس اللي تدور انتقاد في
0: إيش؟ تعال شوف الأمهات أقعد مرة قاعدة واحدة مع جروب أمهات وشوف شو بيكون الموضوع كل ما كانت الأم عارفة تحل مسألة الماث وتعرب جملة الإعراب تبعت العربي معناها هي الأم الخطيرة الفنانة الفتاكة أما الأم اللي بتكون قاعدة وإنهم أنا ما معي خبر أنتم بإيش عم تحكوا بس أنا عندي سيطرة على الموضوع بس أنا ما بتدخل في ناس مثلا ممكن تساعدني لأنه الوضع المادي يسمح في ناس مثلا بتقولك بأنه أنا لا أترك أولادي يدرسوا لحالهم وعلاماتهم منيحة فليه في دايما هذا النوع من التحدي
1: نعم.
0: والمواجهة ما بين الأمهات إذا أنا درست أكثر معناها أنا أنجح أنا أهم أنا بيتي أحسن أنا أولادي أفضل هل هذا الشيء صح ولا الصراحة لا المواضيع ما لها علاقة ببعض أبدا أبدا أبدا مش معناها أنت كل ما كنت انفولد برجع بعيد بالحياة الدراسية تبعت أولادك لأنه أي أمور تانية لا إحنا يعني يختلف قديش الشخص ممكن يكون انفولد لأنه في كتير إمهات بتشتغل بحسب قد هي مشغولة بس لازم تكون الأولوية أكيد أولادك
1: أنت رفعتي فضولي جدا أبي أسمع الجمهور إيش يقول بالله خبروا لأني أول مرة أسمع بالموضوع هذا
0: أعرف أنه إحنا كل الأمهات تعبانين
1: هياط بالسيارة هياط بالمهر هياط بأني أنا درست عيالي
0: لا واسمع وبتصير الأم متوترة إذا بعد سؤال على الجروب
1: إيه؟
0: أمهات الصفحة 23 السؤال الثالث المس قصدها هيك ايه بس ف يعني ما نو كومنت تعالي عند الناس على 404 هو المشكله مش هون كمان على نيكست اف الساعه الاولى اليوم جدي اعمل

0: في مسج وصلتني هلا على الانستغرام لأم بتقول لي هبه اجيتي على الجرح. انا بالفعل ام عامله وبشتغل وحسيت انه انا كل ما بدي ادرس بنتي بصير في بيناتنا صراعات وعلاقات مش حلوه ولا لطيفه ابدا. استعنت بمدرسه خاصه والصراحه كتير سهلت الحياه، بس من وين عم بيجي هالانتقاد؟ قالت عم بيجيني الانتقاد اول اشي من زوجي وعيلتي والامهات اللي حواليي، انه ولو هي بنت واحده مش فاضيه انك تدرسيها ومش فاضية انها تدرسها. وين المشكلة؟ يعني انا بحس احيانا بانه صار المجتمع عم يفرض اشياء شو البيس تبعها او شو الاساس تبعها ما في اساس. انا بقول دائما، بتعرف شو رديت على الام؟ قلت لها ما تردي على حدا طالما انت مرتاحة، اعمل اللي بريحك، غير هيك اللي بحب يجي يدرس ويساعد يجي يدرس.
1: صح، بدون فلسفة. إذا حابين تجون الدرسين
0: عن جد، بتعرف شو كريم؟ لأنه والله العظيم ما حدا بحس باللي عم بتحس فيه الأم وهي عم بتدرس أولادها غير الأم نفسها أو غير حدا بده يمرق بالتجربة. وأنا بشارتك إنه معظم الناس اللي عم تسمعنا لما تيجي الأم تقول للأب تعال تفضل درس، لأنه هو إيش بيجيبوا لها طول الوقت الصوت طالع، خاصة هلا إحنا عم نحكي فترة الامتحانات والبيت مكهرب وأنا مش يعني شو بده اللي هو جريد فور ولا جريد فايف. المشكلة إحنا عم نحكي لأنه خلص أنت زي ما قلت أباف جريد فايف أن سكس هم المفروض عم يدرسوا لحالهم. تفضل امسك أولادك جرب درس، ما بيكملوا دقيقتين تكون عم تسمع
1: مقطع الدفاتر مقطع الكتب
0: بعدين بنزل هو على هالدراسة على هال

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ما شاء الله حبق. لا الأوائل. غير انسى الأوائل كريم، غير علاقة الأم الطبيعية الهيلثي مع أولادها. بعدين بنرجع بنقول هو مش هذا اللي والله إحنا عم نروج له إنه لازم يكون في مدرس خصوصي. إحنا عم نقول إذا استدعت الحاجة مش غلط يا جماعة. ليش منشكك بأمومة الأم يوم. وليش منشكك بنجاحها وليش منشكك بانه يا
2: جماعه جننوني؟ لانه انا حتى اذكر مثلا عندي زملاء كانوا في الجامعه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحاطيح عباره عن اله حاسبه.
1: شو هي هاي تحاطيح؟
2: يعني مره ذكيه
1: نيردات.
2: ايوه نيردز بقوه بكل قوتهم. فيوم اجي اسال شو السر اخوي انت ليش تجي ذكي زياده عن اللزوم ما شاء الله عليك، يقول لي من صغري كان دائما عندي مدرس يعني يتابع معي
1: يساعدني،
2: فخلاص ثبت لي المعلومات. يعني هو متخصص، هو مدرس يعرف كيف.
1: بعدين انا بحس زي ما بنكتشف احنا وبنقول انه اولادنا عندهم مؤهلات، كل ولد تختلف عن الثاني. حتى الامهات عندهم طاقات تختلف بالضبط. كل ام عن طاقه ثانيه. في ام ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه قد تدرس 4 اولاد وتدير البيت وتشتغل وتعمل وكذا وكذا، انت عندك طاقة. ام تانية بتشتغل بتقول لك انا اذا بشتغل برا مع طبيخ الدراسة ابعدوني عنها، I'm not interested بهذا صح. الموضوع. فما في شيء، يعني انا بحس احنا بوقت خلاص ما في داعي نقعد عن جد. هي الكلمة نعلم مع بعض بانه والله انا عملت اكتر هيك مع اولادي فانا انجح فأنا. اتخيل بانه تقريبا بيقولوا لك 56% من الطلاب اللي عايشين في دولة الامارات العربية المتحدة بيستعينوا بمدرسين خصوصيين. وبيقولوا لك هاي الفترة اصلا خلال فترة الامتحانات يعتبر سوق الدروس الخصوصية من اكثر الاسواق التي تنتعش، لانه الاهالي عن جد بيكونوا منهكين وحابين بانه حدا يساعدهم.
2: غير ان احنا نحتاجهم
1: عن جد
2: بضيعنا من غير الاستاذ.
1: انا الصراحه بحس في مواد معينه نكسر، احكي لك اكثر المواد على الفكره اللي بيطلبوها برايفت لاولادهم.

0: سحب للفوز بسيارة جيت وداشينج بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة اليوم.
1: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.
2: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
6: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
7: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: خلينا نقول صباح الخير لبرهان اللي صار معنا على الهواء. صباح برهان، كيفك؟
1: صباح الورد،
0: شو أخبارك؟ بلشتوا فاينلز ولا لسه؟
1: والله لسه بالاستعدادات، يعني على بعد أسبوعين تقريبا.
0: بعد أسبوعين أنتم امتحاناتكم.
2: الله يعينكم.
0: طيب اسمعوا كل المستمعين اللي عم بسمعونا. أوكي برهان، مين اللي بدرس بالبيت؟
1: أنا.
0: زعفة لبرهان.
2: هلا هلا هلا هلا بالأستاذ الكبير.
0: والله أستاذ كبير برهان. قلنا قدي عندك أولاد، قدي أعمارهم، وليش أنت اللي بتدرس؟
1: عندي 4 أولاد، بنتين كبار بصف تاسع، وعندي ولد بصف سادس، وولد صغير كيجي.
0: ما شاء الله.
2: درسهم كلهم ها؟
1: بس اللي أخطر طبعا البنات لأنه كبار والمادة يعني مش سهلة.
0: ولا تاسع بتدرس؟ لصف تاسع بتدرس؟
1: بدرس.
0: ما شاء الله
2: تبارك الله.
0: بس لحظة شوي برهان، نرجع
2: لازم
0: بالزمن.
2: أيوة لازم نعرف.
0: نرجع بالزمن، كيف اتفقت أنت وزوجتك بأنه أنت اللي رح تدرس وتمسك موضوع مدرسة الأولاد؟
1: ما هو ما إلها خلاق هبة، الموضوع مش يعني مش إجباري. ما في ناس، مش أنت قلتي في ناس إلها قدرة وفي ناس ما إلها قدرة؟
0: صح،
1: ما عندها قدرة بتعصب. ممكن يعني يصير العلاقة زي ما أنتي قلتي مش متشاحنة بينهم ومش منيحة. فلا شو الواحد يضطر لهيك؟
2: صح.
0: عرفتوا لما بقولوا لكم في ناس بدها تحافظ على البيت؟
2: نعم.
0: وفي ناس بدها تلاقي أتفه سبب لتخرب البيت.
1: لا لا، ما في داعي، هو موضوع مشاركة. وبالنهاية يعني إذا أنت شوي تعالي إجيت على حالك شوي ودرست، أنت شو المشكلة؟
0: كيف عم تلاقي وقت برهان؟
1: هلا شوفي، انا صار لي فتره دوامي يعني شوي صار بعد الساعه 6، يعني بطل في وقت كتير، بس انه ممكن امسكهم ساعتين كتير. بس قبل كان عندي الوقت، ممكن انا امسكهم اكثر من ساعتين، امسكهم 3-4 ساعات.
2: طيب ما شاء الله استاذ برهان، يعني بتدرس لين صف تاسع. انت نفسي اعرف ايش هي وظيفتك، شو بتعمل استاذ برهان؟
1: انا بالشغل الاداري، بس انا من ايام الجامعه كنت أدرس حتى الطلاب اللي عندي، يعني إلي خلاق أدرس.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: أنت النوع هذا اللي كنت تجمعنا يوم الجامعة قبل الاختبار تراجع. أيوة لنا.
1: أيوة من
2: يا أخي الله يفتح عليك دنيا وآخر. أنا أذكرهم بالاسم هذول الطلاب.
0: طيب برهان، بدي أسألك سؤال. قاعدين أنتوا بقعدة وما شاء الله، بتعرف إحنا الأهل بنصير نشوف حالنا بعلامات أولادنا ومعدلات أولادنا، أوكي؟ ولقيت إنه الكريدت راح لإلك، شو بتعمل؟
1: هلا يعني بالنسبة إلي ما بفرق معي طول ما هو يعني علاماته منيحة. لا أنا بالنسبة لي ما بفرق موضوع الكريدت، ما عمري فكرت فيه.
2: يا سلام، الشيطان ما يتخبينا. ما في مجال.
0: اللي عم بدرس 4 أولاد من كيجي لجريد 9 طبعا ما عم بفكر بالكريدت. وهذا الشيء يعني هو حكى كلمة جوهرية والله العظيم، قال بما معناه هو عارف إيش طاقة زوجته، بجوز هي فنانة بأمور تانية. بس بموضوع التدريس ما إلها خلق، بقيم هالبند من قدامها، بستلمه أنا، منتساعد، منتشارك، مش لأني والله أنا الرجال ما بدرس ما بساعد ما بعمل.
2: أنتوا جروب الأمهات.
0: والله يا برهان إنك عجيب.
2: عندكم أول مرة أسمعها في حياتي.
1: الناس ما عندها ممكن. أنا قلت لك المسج، قلت لك في درس رياضيات مفروض الأولى إنها تدرس، مع هيك أنا بدرس. مع أنه أنا خريج بزنس وما لي علاقة أبدا بالرياضيات وبالفيزيكس هذا، بس انا لي خلاق وانا بعرف ادرس. هي ما لها خلاق، ما بتعرف، ما عندها القدره.
2: يا سلام عليك،
0: برافو استاذ برهان، برافو. الناس فنار. عم تبعت لك زعيم يا برهان، زعيم. يعني عن جد هي الشغله، بتعرف كريم. رح اقرا شوي من مسجات الناس اللي وصلتنا على 404. في حدا عم بيقول، خلينا نبلش، انجي عم بتقول صباح الخير. الاهتمام بتعليم الاولاد هو اهتمام بانشاء جيل واعي وقابل على التطور والتحسين المستمر والارتقاء بالمستوى. احنا اليوم ما عم نناقش موضوع الاهتمام بتعليم الاولاد، هذا شيء مفروغ منه. احنا اليوم عم نناقش بانه قديه في امهات لا تمتلك الطاقة للتدريس، هل هذا يؤثر على نسبة الأمومة عندها وبالتالي هي أم مش ناجحة وامرأة غير ناجحة؟ نسرين عم بتقول صباح وهبة، أنا عندي ولد واحد، كنت كتير مهتمة بكل شيء، بكل مادة عم يدرسها، وما كنت أكتفي كمان بأسئلة الكتاب، كنت أعمل له ووركشيت بنفسي. كلنا والله كنا هيك مع رقم واحد، وضليت دايما أسأل حالي إمتى بتركه يدرس لحاله، لأنه اعتماده كان عم بيزيد عليها يوم بعد يوم. اكتشفت إنه ابنها صار يلتهي بالصف. ليش؟ لأنه هو رح يرجع على البيت وماما تدرسني. فقالت بإنه أنا قررت من جريد 5 صرت أسحب نفسي بالتدريج، ومن ساعتها وأنا براقب من بعيد. المادة الوحيدة اللي بتدخل فيها هي الماث. مي عم بتقول اسمع المستجمع أحلى تبعت مي، أنا غيرت وجهة نظري خالص، مش عايزة طفل متفوق بيلمع، عايزة طفل عادي. اتهرت متابعة ومذكرة وعياط ومذاكرة ليلة الامتحان، هاي بتجيب النكد. حطيت معلمة خاصة واشتريت علاقتي ببنتي وصحتي بالدرس الخاص.
2: يا سلام.
0: راني عم بتقول كنا 5 اخوات بخمس مراحل تعليم مختلفة، والدتي كانت تنام بالصالة عشان تصحى وتدرس كل واحد فينا. ذكرياتي، اسمع شو هي الذكريات، انه ماما على طول عصبية واصعب وقت هو وقت المذاكرة على الكل، وتخلص معانا ونتخانق مع بابا على اي سبب.
2: 5 أيام في الأسبوع.
0: أنا أؤكد لك بأنه 99% من البيوت هذه هو الحال العام خلال فترة الامتحانات.
2: لا يا جماعة،
0: الأب والأم ما بيحكوا مع بعض أصلا، بيكونوا ببعتوا مراسيل مع الأولاد. اسأل أمك اليوم شو طابخة على الغداء. اسألي أبوك مين رح يروحكم اليوم.
2: انت حمام زاجل بينهم.
0: اكزاكتلي. والله العظيم، فاذا في اشياء
2: ما يستاهل
0: عن جد بتريح الاهل، ليش لا؟ خلاص خلاص، خلينا بليز نطلع من فريم نحكم على بعض. انت لانك عم تعمل هيك فانت رائعه، وانت لانك عم تعمل هيك فانت اب خيالي. كل عيله لها الامور التي تناسبها ولا تناسب عيله تانية. واحذروا شو، طالما عم تعملوا شغله اول شيء راضين فيها رب العالمين وانتم مرتاحين، كليك اجنور لكل الناس اللي حواليكم بس. وشكرا. بين علي المناسبة.
2: أبدا، بالعكس، موضوع مو شخصي أبدا.

0: هالصيف ارجع اكتشف الامارات مع اورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، تسوق تناول الطعام ومكافآت من علامات تجارية مثل H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حملوا تطبيق اورا اليوم واحصلوا على مزايا حصرية للاعضاء بكل انحاء الامارات.
1: لدينا اخبار رائعة ومثيرة.
2: رافلز وورلد اكاديمي قادمة الى الجادة في الشارقة،
3: مدرسة جديدة ملهمة من انفنتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
4: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
5: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو تصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-243-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
7: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
8: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:37 دقيقة.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: لنعرف حركة الطريق خلينا ننتقل إلى غرفة العمليات بشرطة دبي وسعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
9: أهلين، صباح النور هذا، أيضا تحية صباحية لجميع مستمعي إذاعة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا الحدث يرمي المرور في شوارع إمارة دبي. حاليا نشاهد في شارع حصة حادث مروري عبارة عن صدام بين مركبتين مقابل مستشفى سعود الألماني باتجاه شارع الشيخ زايد، وتم إخراج المركبات خارج الطريق لكن لا تزال الزحمة مستمرة. بنرجو من الإخوة الساقين توقع الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة وعدم الوقوف لمشاهدة المركبات خارج الطريق. ومن الشارقة دبي تبدأ عندنا الزحمة المرورية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجزء الأول للثالث، أما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمين فق النهدة والمتجهين في القيادة العملي شارع دبي، وازدحام مروري في شارع عرس الخور يبدأ من جسر بكدرة باتجاه شارع الخيل المؤدي إلى شارع الجود وجبل علي والعاصمة أبوظبي. كما في الختام ذكر الأخوة الساقين بأن غرامة الوقوف وسط الطريق هي 10 درهم بالإضافة لست نقاط مرورية تضاف إلى سجل الساق وعرقلة حركة السير غرامة قدرها 500 درهم. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء العربية.
7: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: طولي بالك هدول ولادك تو بتعرفها هاي.
1: انا وين سامعها هذه؟
0: انتشرت من شي سنتين على السوشيال ميديا. طولي بالك هدول ولادك بفترة الامتحانات. ضلك تذكري هذا الشيء. يا الله كمية الامهات اللي عم يبعثوا لي على الانستغرام اكرهنا حالنا وكرهنا ولادنا. معلش هو يعني هي مرة واحدة في السنة ان شاء الله بتمر. وبنرجع بنقول اليوم فتحنا الموضوع لانه اكد على شغلة، اذا في حدا ممكن يساعدك بالموضوع ما تبخلي على نفسك ولا تحاولي تثبتي أي شيء لحدا تاني. أي حدا عنده أي شيء حابب يضيفه
1: تفضل
0: درس الأولاد.
1: لا لا أنت صدمتيني بالموضوع هذا صراحة. يعني كيف شيء منطقي، يعني إنسان يا يشتغل يا إنه شيء خارج قدراته استعين بصديق، استعين
0: لا
1: بأي أحد.
0: كيف تستعيني بحدا؟ أنت بدك تكوني كل شيء.
1: باقي إيش تعالجوهم؟ ما يروح المستشفى. أنا عندي المستشفى، أنا الأم.
0: اسمع فرح شو بعتي عن جد. نختم الموضوع بمسج فرح. فرح عم بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. على أي أساس عم تتحاسب هالأم المسكينة؟ جد أكبر عدو للمرأة هي المرأة من بعد بتحماها. الحمد لله زوجي كتير بيدعمني من الناحية النفسية وقت الامتحانات، وبيطلب مني أني أستعين بمدرسات وقت الامتحانات لأني أم عاملة، فبيقدر تعبي خاصة أنه عندي بيبي كمان. بالعكس أنا اللي بحاول أدرس بنتي على قد ما بقدر، بس لما كنت تعبانة أو مش عارفة أسيطر بستعين بالمساعدة. هالشي مش غلط ولا عيب. يا حيف هيك بالضبط عم تقول بالمسج، يا حيف على الزلام والمجتمع اللي بيجي على الأم بهيك زمن وأوضاع وضغوطات. ألف الحمد لله على نعمة الزوج الحنون. يا بنات المقبلات على الزواج، إذا خطيبك مش حنون أو على القليلة بيقدر تعبك وبيدور على راحتك، عيد النظر بالموضوع. وإذا عصبي كنسلي لأنه مبدئياً رح تقبروا بعض وقت الامتحانات. نقطة. برافو عليكي فرح، اختصرتي صراحة الحياة والوضع.

0: بأي مدرسة بتدرس؟
1: مدارس دبي.
0: يعني مدارس موجودة في دبي؟
1: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
0: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
1: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
0: طيب أنت مبسوط فيها؟
1: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
2: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: لطيفة بنت محمد تبدأ اليوم زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى. تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير انطلاق الدورة 20 لملتقى السفراء 2026. اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. تبدأ اسم الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي اليوم زيارة إلى مملكة السويد، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين الإمارات والسويد وما تشهده من تعاون متزايد في المجالات الاقتصادية الثقافية الاجتماعية والتنموية، بما يعزز جسور التواصل المؤسسي ويدعم بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدى الجانبين. وتجري سموها خلال الزيارة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في السويد حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية. وتنطلق إذن اليوم هذه المباحثات. تنطلق اليوم أعمال الدورة 20 من ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو في حدث سنوي يمثل محطة استراتيجية لتوحيد الرؤى وتنسيق الأولويات. ويأتي ملتقى هذا العام تحت شعار الاستقلال الاستراتيجي تعزيز السيادة الوطنية ما بعد 28 فبراير، حيث ستتناول الجلسات مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار العالمي. ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج ومديري الإدارات في وزارة الخارجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء من مختلف القطاعات. ويتخلل الملتقى عقد جلسات حوارية استراتيجية لبحث أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات وسبل تعزيز التقدم الاقتصادي والاستثماري للدولة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخطط المستقبلية التي تعكس رؤى واستراتيجية حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى دور الدولة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوسيع الشراكات الدولية وترسيخ مكانتها الرائدة في المجتمع الدولي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي باشرت التعامل مع التهديدات واعتراضها. وقال الجيش في بيان مقتضب إن صافرات الإنذار دويت في عدد من المناطق عقب رصد الصواريخ، فيما جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي وفق الإجراءات المتبعة. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نتائج عمليات الاعتراض ورصد أي أضرار محتملة، كما دعا إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية. وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال هجوم ليلة أمس، وذلك ردا على إطلاق إيران صواريخ اتجاه إسرائيل. أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بأن الأنباء تشير إلى وجود صواريخ في المجال الجوي الأردني. وفي وقت سابق قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء أمس بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم. وأضاف المومني تم على ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. وجدد المومني التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، وتؤكد أنه لن يسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد. أعلنت الخطوط الملكية الأردنية اليوم إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وذلك في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية. وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وتتخذ قراراتها التشغيلية استنادا إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة، وبما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي. وأكدت المملكة الأردنية أن بقية رحلاتها المجدولة من عمان تواصل عملياتها كالمعتاد وفقا للجداول المجدولة أو المعتمدة، مع استمرار مراقبة المستجدات وتقييم أي تأثيرات محتملة على شبكة رحلاتها. ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر منطقة جزيرة ميندناو في الساحل الجنوبي للفلبين في وقت مبكر من اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. ومن جانبه أفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات مد عاتية تسونامي في الفلبين وماليزيا. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: مشاكل أغنياء. هذه شو مشكلتك
1: بس أختي؟ على فكرة مشكلتي إنه هدايا التخرج يعني إيه؟ الحمد لله هلأ موسم التخرج. stay tuned على فكرة.
0: ليش سمعت موسم التزاوج؟
1: كله ما انت بدك تتجوز قبل اخر السنة يا دوب اللاحق. وبعدين على فيديو المنسف خلص قرروا انه اردنية اللي بدك تتجوزها كريم.
2: خلاص يلا خلاص. البركة
0: على 404 اخواتي تقدرون ترسلوا لنا سيبيات عندكم اهم شيء تدرس العيال.
1: حلوة حلوة حلوة.
0: اذا ما حتدرسهم حتكون بيننا مشكلة.
1: يا الله حتكون مشكلة كتير كبيرة يعني. بس مبدئيا كنا عم نحكي عن موسم التخرج وهدايا التخرج والالتزامات التي تتعلق بالتخرج. بس في شغلتين بدي اقول لكم اياها. ستي تيوند لموضوع حفلات التخرج اذا عندكم خريج في البيت وذا خريج مدرسة او خريج جامعة. والشغلة الثانية كمان حتى الناس اللي محتارة بموضوع هدايا التخرج في كونسبت خيالي رح نحكي عنه this week ان شاء الله. الانترفيو رح تكون معانا يوم الاربعاء صح؟ بكرة بكرة رح تكون معانا الانترفيو سلام. بكرة لوحدة من اذكى طرق وابليكيشنز الهدايا اللي من خلالها بتقدر انك انت تحل الموضوع بكل سرعه. شو قولي لين قولي
0: حسيت كذا انت بتمسكي.
1: اه شفتي انا عرفت ما انا عارفه
3: ولا قصدك على هديه.
1: انا شو قلت على هديه فانا عارفه انه الانترفيو يوم الاربعاء صح شفتي وبكره دراسه
3: صح
1: ويوم الخميس الرياضه
3: ايه صح
1: والجمعه بريك
3: الجمعه بريك
1: شفت كيف بنعمل حفظ السكيدجول
0: والسبت الشاطئ الساعه 7:30 صباحا.
1: برافو كريم
0: كل المخططات جاهزة
1: عجيب بقى مش عارفة إذا هذا المخطط سوف يتم تطبيقه أو لا.
0: هلا كلام قهوة
1: نكسر نحكي عن الموضوع.

0: شو المطلوب؟
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: الجو وجاي.
1: تفضل بما انها جوك واجواءك.
0: احب اون ذا سبوت.
1: هلا شوف الصراحه المسابقه اللي معانا اليوم كريم مسابقه كتير حلوه. ليه؟ انا بحب اي بزنس ببلش بقصه كتير بتاثر فيه. فاليوم في عندنا صراحه براند اسمها كنعان، هي عباره عن براند عطر، وهو القصه اللي مبنيت عليها البراند كتير حلوه. ريحه ذكريات بيت الاهل لتكون صديقه صاحبه البراند بالغربه. صاحبه البراند عايشه ببريطانيا، ولما قررت بانها تعمل ريحه عطر صارت تفكر باشياء كانت تربطها ببيت اهلها، يعني بخور الوالده، مع احيانا بتعرف الاب مثلا ريحه السيجار تبعته، ريحه الطبخ اللي بتكون بالبيت، كل هاي الاشياء لما بتجتمع انت بمجرد ما تشمها بتتذكر كل الذكريات اللي صارت. فصاحبة البراند عم بتقول انه هي لما فكرت تعمل كنعان كانت كل هالامور عم تخطر ببالها لانها اشتاقت للجو تبع بيت اهلها اللي موجود بسوريا. في شغلة كتير حلوة كمان، وكانت عم بتقول انه من الاسماء المستوحاة كانت بالنسبة لإلها من الكنعانيين القدامى، وكانت ترمز للحب والقوة والعطور الاولى، يعني العطور الاولى اللي عملتها سمتها بهاي الاسماء، فكانت دائما تأثر فيها بطريقة كتير حلوة. وقررت اليوم بأنه هالقصة تشاركها مع الناس، وخاصة أنه هي عايشة ببريطانيا، فكانت توصل بأنه العطور العربية تختلف عن أي نوع من العطور اللي إحنا بنعرفها، خاصة للناس اللي عايشة مثلا بأوروبا أو بأمريكا أو بالبلاد الأجنبية. فصراحة القصة كتير كتير حلوة، واليوم إحنا حابين نعطيكم أكيد two different senses للرجال والنساء. تخيل يعني
2: راح نعيشكم التجربة اللي هي
1: 100%
2: ياهبة عنها، حرفيا راح تشمونها راح تعيشون هذه التجربة. نتكلم على البوكس، كم سعره الواحد؟
1: 1200 درهم.
2: يا سلام يا سلام. طيب شلون يشاركون معنا؟ جدا حبيت الكونسبت.
1: الموضوع كتير سهل على فكرة. راح يكون لو كان كريم عطر أو أنا كنت عطر، شو المكون الأساسي اللي لازم يكون بعطورنا؟
2: يا سلام.
1: على حسب معرفتكم فينا،
2: قد يكون مزيج من مكونات أحد.
1: يعني أنت أتليستك تقولنا، المستمعين ده بيقولوا لنا عن مكون واحد.
2: نعم.
1: مكون واحد بتحسوا بأنه كريم لو كان عطر لازم يكون موجود.
2: نعم.
1: وأنا لو كنت عطر هذا المكون لازم يكون موجود.
2: بعتونا
1: على 4-4-4
2: أو على الواتساب 04-871-55-22 بانتظار رسائلكم وبالتوفيق.

0: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
2: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة،
3: مدرسة جديدة ملهمة من إنفنتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايماً موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كأس العالم
1: no.
0: كأس العالم واصل على البوب. راح نبدأ تاريخ 11 يونيو. هل إحنا قاعدين نطالع إلى مع الأسف أسوأ كأس عالم مر علينا؟
1: ما بدنا نتشائم.
0: أنا أقول لك شيء. أنا كنت عارف إنه حتصير في أفلام.
1: Oh my god, بس مش لهالدرجة.
0: لسه ما بدينا. استهدوا بالله لسه ما بدينا.
1: هي أوقات المباراة لحالها, أوقات المباريات لحالها قصة.
0: هذه الحالة قصة صح فعلا. يعني إحنا حنتابع كأس العالم ولا كأس العالم حيتابعنا وإحنا نايمين؟ هجمة مرتدة ها ويمين.
1: الحلو بالموضوع لأول مرة في حياتي بحس أو ماي جاد أدفانتج برنامج الصبح, إنه عم نكون عم نعمل البرنامج وفي مباريات أوريدي يا شغالة يا رح تشتغل
0: يا حتبدأ فعلا. exactly. يعني إحنا قومتنا زي ما هي. أنت والله يعينكم. شوف أول شيء إيش صار. مهاجم منتخب العراق اللي هو الكابتن, تخيل الكابتن أيمن حسين, وقفوا تحقيق في المطار أمريكا 7 ساعات أول ما وصل.
1: وهذا هو المفروض انه وراءه جاهزه وكل شيء.
0: ليته وقفوا الحارس البديل ولا ولد صغير, وقفوا اللي هو سبب تأهل العراق الى المونديال.
1: الكابتن
0: 7 ساعات تحقيق, والمصور رجعوا العراق في واحد مصور. انا عارف المفروض ما اضحك يا جماعه, بس والله عرفت
1: مصور الفريق
0: المضحك. اي واحد من المصورين حق الفريق العراق يعني رجعوه, قالوا لا ما في دخله.
1: يا الله, هي كانت المشكلة بأنه كأس العالم حيصير بأمريكا. الناس كلها متوقعة بأنه هذا اللي بده يصير, خاصة مع الوضع الحالي بأنه السفارات الأمريكية بمعظم البلاد مسكرة. فمش قادرين عم نعطيه فرصة, بس هو واضح المكتوب مبين من عنوانه.
0: أزيدك من شعبك, المنتخب الياباني في المكسيك قاعد يحضر, لأنه الحين كأس العالم يعني. وهذا أكبر غلط أحس أنه متفرع ما بين المكسيك وأمريكا وكندا.
1: أوكي.
0: اللاعب المسكين اللي راح يلعب في كندا وعنده بكرة مباراة في أمريكا وبعدين بيروح بعدها المكسيك. كيف حيسوي هذا؟ شلون يعني؟ متى حيريح؟
1: طب في قطر
0: كانت المباراة
1: كريم.
0: نص ساعة يطلعون الباص, نص ساعة يروح الملعب, يردون نص ساعة في الهوتيل, خلاص ما عاد في تفرع. الحين الفرق يعني واللعيبة لازم يسافرون يعني كم ساعات طويلة بعد مباريات, فما يلحق إنه يريح. ففرصة الإصابات جدا عالية. لكن اللي ضحكني منتخب اليابان طلع اشتكى, قال يا جماعة الملعب خايس نبغى نتدرب مو قادرين. نعم ملعب في المكسيك. طلعوا اشتكوا قالوا يا أخي مش قادرين نحضر لأنه الملعب جدا سيء, ودائما الأرضية تفرق مع اللاعب لأن كاحلة ممكن يروح فيه التواء ولا يجي
1: ولا إصابات
0: إصابة. إيه أنا قاعد أتمرن أجهز.
1: اسمعوا الصراحة خلينا نحكي إنه إحنا كمان المقارنات عنا يعني بعد النجاح الخطير
0: والله لا نحق
1: العجيب اللي صار لأنهم بقطر
0: لأنهم كانوا يعيبوا علينا بحاجات كثيرة بأتفه الحاجات.
1: صح
0: كان هجوم إعلامي كبير جدا من الغرب.
1: صح
0: والحين كلهم ويت ولا حد يتكلم ساكتين.
1: صح صراحة على فكرة ما حد عم
0: بيحكي ولا حد يقول شيء.
1: كريم أنا سمعت مش بس كمان المشكلة بأنه انسى بفرق التوقيت بالمباريات, ببعد الاستادز عن بعض والملاعب, المصيبة بالحالة الجوية اللي راح تكون
0: جايتهم عاصفة أصلا. على فكرة أمس قريت هذا الخبر ضحكني جدا, أول مرة نشوف مباراة تبدأ الساعة 2 وتنتهي الساعة 7. مباراة السعودية قاعدة تتأجل.
1: أصلا في واحد امبارح كنت عم بحضر هيك شورتس على السوشيال ميديا عم بيقول يا جماعة بكأس العالم ممكن نحضر مباريات تمتد مدة المباراة لثلاث أربع ساعات وما بنعرف قديه ممكن كمان تضل. ليش؟ لأنه المفروض بأنه الفترة اللي بدنا نعمل فيها كأس العالم هي فترة فيها عواصف وأمطار وأعاصير
0: على قدر ما أني والله من البداية كنت أقول يلا إن شاء الله الأمور طيبة. لسه ما بدينا. شوفي إحنا حننبسط من ناحية أن إحنا حنضحك ضحك مش طبيعي.
1: بس لحظة شيء أقول لك, بحس هذا كأس العالم كمان هيك ليه ما نفوس قيم كل إشي على جنب. يا أخي حتى الأغنية اللي نعملت له مش حلوة
0: سيئة. اسمعوها
1: يعني هاي المفروض
0: هذا احس كاس عالم افريقيا مو امريكا. لازم شيء غير
1: مع ان شاكيرا يعني
0: انت الجزء لا يتجزأ من كاس العالم شاكيرا. حنتفق مهما صراحة سويتي انت
1: وي هاف نوثينج بيرسونال. اوكي
0: احنا نحبك كذا كذا, بس هذا ماما افريقيا, هذا مو ماما امريكا. احس لازم بعدين هي اصلا لاتينيه يعني.
1: صح
0: وين اللاتين,
1: وين اللاتين في الموضوع؟
0: جابت
1: لا حتى الميوزك ما حسيتها انه مين بتحس اكثر اغنية كأس عالم كسرت الدنيا؟
0: ما يحتاج اقول لك, كل من يسمع عارف.
1: يلا يسمع شغلنا اياه. صراحة هاي كانت خطيرة.

0: اكيد كاس العالم حيكون حلو.
1: تبغون اقوى اغنيه؟
0: شوفوا انتوا عندكم، هات نسال المستمعين لانكم انا هم طلبوا انه نحكي عن كاس العالم. انتوا شوفوا عندكم اخبار، بس والله هالفتره راح يكون المحتوى عن كاس العالم بتخيل نار وشرار.
1: اسمعي اعظم ما قيل في الشعر العربي.
0: هذه لحظة جاي مش هالي فيها مونديال. يا الله،
1: إذا هذه مو أحلى أغنية في كأس العالم أنا ما أفهم شيء. تمام،
0: مين الأغنية ولا اللي بتغني الأغنية؟
1: الاثنين
0: لأنه ما فهمنا،
1: ما نختلف عليها الاثنين.
0: على فكرة ما في أوقات 11-6 المباراة الافتتاحية والحفل الافتتاحي لكأس العالم، والله متشجعين يعني الصراحة. خلينا نشوف، خلينا نشوف بعد ما صار بقطر كيف بده يكون بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: صعب علو الليفل جدا قطر.

0: جيسيكا معانا على الهواء. صباحو جيسيكا. هلو
1: جيسيكا تسمعينا؟ حول
0: جيسيكا. هلو
1: يعني احسن لها كانها حست.
0: ارجع ارجع ارجع بالله. ايش سكرت ولا شي ستيل اونلاين؟ سكرت جيسيكا. It's part of our culture. حسيت جيسيكا صبرينا. جيسيكا
1: حنزغرط لك الحين. لا جيسيكا اصبري. ايوه الو جيسيكا.
2: الو
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: شو اخبارك؟ طيبه؟
2: طيبه الحمد لله.
0: شو جيسيكا كيفك؟ سبا شوفي جيسيكا عندك عندك ثلاث اسئله بدك تجاوبي عليهم. اوكي السؤال الاول، شو اسم الستيشن اللي عم تسمعيها؟
2: العربيه.
0: اوكي شو اسم البرنامج اللي عم تسمعيه؟
2: 99
0: ها اكزت مع لا شوفي اقرب اكزت طلعت منه.
1: شو اسم البرنامج؟
2: لا طولة بتكون علي صدمتوني.
0: ايه نحن لانك صدمتينا بدنا نصدمك.
1: صح صح.
0: طيب سؤالي تعملها سكيب حكر. يلا قول قول السؤال الثالث انت.
1: شو اسم المذيعين اللي قاعده تكلميهم حاليا؟
2: لا ثاني ساره صح؟
0: ايه ومين؟
1: ساره ومين؟
2: كريم.
1: ساره كريم.
0: واو جيسيكا
2: او غيرت لكم اسميكم كمان.
0: قولي لي انت كنت اشطر وحده بالصف.
1: المشكله انها قالت اكزت 99. مين كان يقدم اكزت 99 جيسيكا؟
2: ما سمعت.
0: لحظه اعطيها كاسه مي.
1: جيسيكا ركزي معايا، انت قديمه في الاذاعه. مين كان
0: يقدم؟ احنا بنحبك لا تخافي.
1: لا تخافي خذي نفس عميق.
0: اذا مخطوفه طلعي ايدك.
1: رمش بعيني. مين كان يقدم اكزت 99؟
2: كان في احمد. صح
0: برافو. ومين مع احمد؟
1: مين مع احمد؟
2: ساره
1: من الاول. ما شاء الله صح. طيب يعني مدري شلون اقول لك جيسيكا، يعني
0: اسمعي بس اسالك سؤال، احمد من وين اجا؟ ماشي راح اقطع لك. ساره حرام مذيعه برنامج. نعم. كانت مذيعه برنامج الظهر. نعم. فيعني سامع الاسم على الاذاعه بس احمد.
2: نعم انا بسمعكم من زمان.
0: لا ما تقولي من زمان. خليك جيسيكا لا تعطي معلومات
1: زياده. قاعدين نساعدك. ايوه خلاص مش لازم.
0: احنا قاعدين نساعدك بس انت ساعدي نفسك. انت ما عم تساعدي نفسك ساره. ساره انعجقت. جيسيكا اوكي. جيسيكا جابت العيد. المستمعين عم بيقولوا لك يا جيسيكا شوفي احنا حنعتبر ان انت هلا فتحتي الراديو. احنا اذاعه العربيه 99 صح؟ كان في برنامج اسمه اكزت 99 كانوا بيقدموه هبه ووائل ورأفت.
1: واحمد
2: هبه
0: زعفوا لي جيسيكا هبه ووائل.
1: ما احنا كل ما قاعدين
2: نكتب بالنهار كم اسمك قطع علينا اسمك.
0: احمد انت في حدا بحياتك مهم اسمه احمد؟ لانه هم هبه ووائل ورأفت. اوكي
2: رأفت
0: صح كل شيء صح.
2: صح.
1: لا انت كذا كويسه ما تضيفين.
0: لا وبعدين بالمسج اللي بعتيها انت جيسيكا عم بتقولي إيه ساره عطره هيك وكريم من مأكد من الاسم يعني الاسم
2: من مأكد من الاسم البرفيوم.
1: بس اسمي اكيد اسمي اكيد
0: زيك سمحنا لي
1: شهبه يعني خلص في ناس يحفظون اسمي في ناس ما يحفظون اسمي.
0: جيسيكا بس يعني حبينا نحكي معك نصحح لك شوي المعلومات.
2: لا
0: لانه بتسمينا.
2: لا بعتذر.
0: اعتذارك مقبول.
1: يعني بعتذر
0: حياتي عن جد. نرجع نعيد من اول وجديد. شو اسم الاذاعه؟
2: العربيه.
0: برافو. اسم البرنامج؟
1: اكسترا فايبس.
2: اكسترا فايبس.
0: اسم المذيعين؟
1: احمد
2: هبه وائل ورأفت.
0: لا
2: هبه ورأفت. سوري
1: في توتر صار.
0: جيسيكا guess what، والله من قد ما ضحكتينا رح اربحك العطر عشان كل ما ترشي تتذكري سارة واحمد.
1: Ha ha ha!
0: لا خلص
1: مش ممكن.
0: سارة
1: لا كاتج معك الواحد يروح بيته خلاص.
0: جيسيكا شوفي مش هلا فترة فاينلز اليوم عندك تدرسي هالثلاث أسئلة بكرة رح أسمع لك أوكي.
1: خلاص واحد يروح بيته كل واحد يروح بيته.

0: أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل الساحب للفوز بسيارة جي تور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز.
2: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم،
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 48 دقيقة.
6: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
7: ننتقل بشكل سريع إلى غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي لنشوف آخر أخبار حركة السير. صباحا من جديد سعاد.
8: أهلين، صباح النور. حاليا الحركة طبيعية في معظم الطرقات الداخلية والخارجية لإمارة دبي عدا شارع الشيخ حمد بن زايد. لا يزال يشهد ازدحام في من الشارقة دبي من الجسر الأول للثالث، وازدحام مروري في شارع الاتحاد لمستخدمين نفق النهدة والمنتجين بقيادة العامة لشو دبي. وفي كل من شارع الخول كثافة المرورية من جسر بوكترا باتجاه شارع الخيل، وشارع الإمارات تبدأ الزحمة المرورية من الشارقة دبي من جسر صدع مليحة باتجاه جبل عليون عفان بضبي. جامعة الختام، ذاك الأخوة الساقين بضرورة ترك مسافة كافية بين مركب وأخرى. رافقتكم سلام أينما كنتم وواقلش لذاعة العربية.
6: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: عن جد كان هلا الناس اللي عم بتقولنا فتحنا الراديو وسمعناكم بس عم تضحكوا هيك رح نموت ونعرف القصة بعد شوي رح تنزل القصة كاملة على السوشيال ميديا عنوان جيسيكا وأحمد.
1: الله يسعدك يا جيسيكا دنيا وآخرة والله ضحكتيني من قلبي
0: والكل قالنا عن جد تستاهل جيسيكا تاخذ العطر من قد ما ضحكتنا على الصبح وعن جد عشان ما تنسانا أبدا يعني.
1: وسيم قال جيسيكا نستني اسمي صرت أضيع اسمي إذا سارة وأحمد وسيم خلاص اتذكرت
0: عن جد يعني والله العظيم هذا اللي بنقوله انه مستمعينا عن جد بجننوا والله عسل وان شاء الله رح نرجع بساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس نتابع مع كامبين جديده بتعقد رح نرجع فيها نكتشف الامارات من اول وجديد.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام. سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في خبر ورد قبل قليل، أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاهها. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات جوية على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها بعدما أطلقت إيران صواريخ في اتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل. أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل. أعلنت الخطوط الملكية الأردنية اليوم إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وذلك في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة. قال مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية الفلبينية اليوم إن السلطات تعمل على التحقيق من تقارير تفيد بمقتل 5 على الأقل في مدينة جنرال سانتوس الجنوبية جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجة. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جام يونغ اليوم إن على سيول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، محذرا من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وتأتي تصريحات لي تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ تستغرق 2 يوم لكوريا الشمالية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كريم، امتى اخر مره ضيعت شغله؟
1: اخر مره ضيعت شغله يا ربي يا ربي يا ربي، من فتره الحمد لله.
0: انت ضيعتها ولا حدا ضيع لك اياها؟
1: انا ضيعتها.
0: انت ضيعت؟ أنا شو ضيعت؟ كانت قيمة؟
1: لا، مو هذيك القيمة، مو هذيك القيمة، بس يعني كانت لي أنا قيمة، فاهم علي؟ ممكن أحد ثاني إنه يشيلها عادي.
0: شو ضيعت؟
1: عبارة عن قلادة.
0: أوكي، سنسال بس كان غالي عليك يعني.
1: أي كان كان هدية يعني. لا مع الأسف.
0: لا
1: مع الأسف راح علي، لأنه ما كان قيم صراحة يعني، مو إنه بتشوفينه بتقول هذا لازم خبيه. عادي، حلو المضاعة.
0: السؤال بيقول ضاع بتقصير منك ولا أنت كنت بتقصير منك؟ طب خلينا نشوف المستمعين على 404. إمتى آخر مرة ضيعتوا شغلة؟ وهل كانت قيمة ولا لا؟ ولقيتوها أو لا؟
1: نعم.
0: أنا مش أنا اللي ضيعت، كريم هو اللي ضيع، مش أنت كريم ابني.
1: نعم.
0: هلا والله لا يعني ما بعرف شو، بس إنه أنا كتير متضايقة، كثير متضايقه من اللي ضيع لي مايكاتي.
1: مايكات؟ لك الو مايك؟
0: yes.
1: او اسوء شيء
0: اخذهم وقال لي ماما عندي بروجكت بالمدرسه، وانا ما كنت مرتاحه اصلا للموضوع. قلت له كريم يعني عادي اطلب المايكات من المدرسه. لا لا مايكاتك واسرع بدنا نخلص. وهو طبعا انه احنا هلا في مهاترات يعني، بانه it wasn't his fault يعني، هو كان معلقهم وهو مقتنع انهم بالبيت. قلت له اوكي بالبيت بروف ات يعني، لاقي لي اياهم. فلهلا ما لقاهم.
1: يعني هو كان لابسهم ولا احد ثاني؟
0: لا ما اخذهم، ما اخذ علبه المايكات كامله. أيه مع أيه كل شيء.
1: أيوه.
0: خلصوا البروجكت،
1: العلبه كلها ضاعت.
0: العلبه بمايكاتها
1: ليتها ماجنت ليتها شيء كلها.
0: كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. لا وكنت من فتره شايفه مايكات حلوه، فبعت له اياها، قلت له شو رايك اطلبه؟ أيه. من عندنا المايكات اللي عندك اقوياء.
1: نسى المسكين.
0: فطبعا انا هلا الصراحه يعني هلا هو ما بيسمعنا لانه عنده امتحان.
1: نعم.
0: بس انا بتعرف هذا الام اللي كل إشي من الموبايل، انا هلا كل إشي من المايك.
1: كل إشي من المايك.
0: مثلا بيروح وبيجي وهيك، ماما بدي اطلع. قبل ما تطلع لا المايكات.
1: المايكات اي.
0: مثلا ماما شو طابخه اليوم؟ والله قبل ما تسال شو طابخه دور على المايكات. فانا بلشت شوي ازهق من حالي، بس متضايقه على المايكات. اوكي، ما بعرف امتى رح نلاقيهم ولا لا، فانتوا خبرونا على 404 شو ضيعتوا، لانه في شغله خلص لازم تقتنع فيها، اذا رب العالمين كاتب لك اياها رح تلاقيها ورح تاخذها بقصه خطيره صارت باماره الشارقه. نيكست

0: تخيل كريم بأنك تكون شغال لمدة 5 سنين كاملة، راتب، كل تعب، كل يوم دوام، كل ضغط أنت عشته وحولتهم لمدخراتك، رحت سحبت كل الفلوس اللي اشتغلت فيها بال5 سنين،
1: يا سلام،
0: حطيتهم بشنطة وطلعت بتاكسي وانتقلت من مكان لمكان، هب نزلت من التاكسي
1: ما
0: ونسيت الشنطة بالتاكسي.
1: لا لا لا لا لا لا لا،
0: تخيل،
1: لا لا، ما اتفقنا كذا،
0: تخيل هذا اللي صار. وعلى فكرة المقيم من جنسية عربية كان بإمارة الشارقة وقال بأنه خلص هو كان رايح على المطار بده يسافر، من العجقة بتعرف اللي بتكون مع المسافر،
1: نعم،
0: نزل كل إشي إلا شنطة الفلوس.
1: الله يرضى عليك، يقولي لي أنه في نهاية سعيدة للقصة هذه،
0: صرت بطريقة خيالية. أؤمن والله العظيم ما في شيء بيضيع إذا أنت بالإمارات، ما في ما في، مستحيل ما في شيء بيضيع وأنت بالإمارات. وهذا بالفعل اللي صار، بمجرد الإبلاغ عن فقدان الحقيبة شرطة الشارقة الصراحة يعني عملت تحرياتها وبحثها، قدروا يعرفوا رقم سيارة الأجرة ويتابعوها، يعملوا لها تراكينج، وبالفعل تم رجاع الحقيبة إلى المسافر. يعني
1: تعودنا، يعني أحس
0: بحس، وهذا الإشي على فكرة عودنا، وإنه يعني صار الموضوع متعب بالنسبة لإلنا. ليش؟ لأنه خلص أنت صرت متعود على بل، حتى من فترة نزلت قصة سائحة تارك سيارتها بواحد من أهم المولات التجارية الموجودة بالإمارات ومفتاحها ورجعت لقت حدا حاطت لها المفتاح على أزاز السيارة إنه أنت نسيتي. فقالت إنه مستحيل مستحيل في أي مكان إنك تلاقي هذا الموضوع. كمان امبارح حضرت قصة لوحدة من الانفلونسرز كانت عم بتقول بإنه طلعت هي وجوزها على دبي مول، وكانوا عم بيجهزوا بيتهم، هم جديد تركوا ألمانيا وإجوا عاشوا بالإمارات، وعم بتقول إنه ما في، وهي بالمول جوزها فاجأها وجاب لها إسوارة ذهب، فهي دغري on the spot لبستها وقالت ما خلينا محل ما لفينا لأنه عم نشتري عفش للبيت. فجأة بواحد من المحلات، بتعرف انه هي عم بتقول انه الوحدة بتكون مبسوطة فكل شوي بتتفرج على ايدها كيف شكل الاسوارة، تفرجت ما لقت اسوارة ذهب، قالت احنا
1: تو شاريتها، يعني
0: احنا واقفين لمرحلة مو عارفين باي محل، فنحن كمية المحلات اللي بدنا نرجع لها اصلا مو قادرين نتخيلها. قالت تقول فتنا على كم من محل، دورنا دورنا ما لقينا، فقلنا خلص ما في، خلينا نروح نبلغ بقسم المفقودات اللي موجود بدبي مول. راحت لقت السكيورتي قالها معك صورة للإسوارة؟ فقالت هي سبحان الله هي ما معها صورة، هي معها طرف إشي من الإسوارة كانت ماخذة صورة هي وياه، فمبين الإسوارة بالسيلفي جزء منها. فقالت له هاي هي، قالها لقيناها وقعدام السلام.
1: يا سلام يا سلام،
0: أنت مستحيل مستحيل مستحيل يعني في أي مكان في العالم ما بتلاقي هذا الإشي. فصرنا في عنا هيك راحة يا أخي ما حدا بيقدر يفهمها غير الناس اللي عايشة بالإمارات. تعليقا على موضوع إذا ضيعتوا إشي أو لا، محمود عم بيقول مرتي كل شوي بتضيع أغراضها وأنا اللي بلاقيهم. لا محمود، ما أنتوا كمان الله يخلي لنا إياكم، هيك وظيفتكم بالحياة، إحنا كنا يعني إحنا ضيعين أنتوا تلاقونا. صفا عم بتقول أخ يا هبوش أنا ضيعت إقامة بفندق بقيمة 2000 درهم.
1: كيف؟ مش فاهم.
0: أنا بقول لك بتكون حجزت وصار شيء، يا لخبطت بالموعد يا لخبطت بشيء وراح عليها، زي اللي بيروحوا عليهم التذاكر. قلت لك لما رحت على المطار هدول الناتشو، كيف بيكون شعورك لما بتروح عليك تذكرة الطيران؟
1: سيء جدا.
0: احنا بس في ناس صراحة متعودة على الموضوع، يعني
1: هذول اللي سافرون كل شوي ما شاء الله،
0: على عشان كمان ما تعيشوا في اشياء بتتعود وفي اشياء خلص راحت عليك. القانون لا يحمل مغفلين
1: فعلا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مع ويو بانك راتبك بيقدر يبني لك ثروة. حول راتبك هلأ لوي للأفراد واكسب فائدة سنوية بتوصل ل6% على مدخراتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. لمعلومات أكثر زوروا هلأ الموقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: اقول لك كريم انا بدي اعمل this weekend.
1: تبين تطلعين على الشاطئ؟
0: يس الصراحة ليش؟ يوم الجمعة إن شاء الله رح يكون نرجع نعيد. يوم الجمعة إن شاء الله رح يكون آخر يوم للامتحانات للأولاد. رح يعطلوا رح تبدأ الإجازة الصيفية فاينالي. فأنا قلت I need to relax. وعارفة هذا الشعور شعور كل الدنيا اللي عايشة بالإمارات, خاصة بعد ما خلصنا إجازة عيد الأضحى المبارك. حاسة من قد ما الإجازة كانت طويلة أخذنا عينه كترنا أخذنا عينه كترنا وصرنا بدنا إجازات أكتر. نعم ويوم التنين القادم إن شاء الله كمان رح تكون إجازة, إجازة رأس السنة الهجرية. فإتس نايس ويكند كامل.
1: نعم
0: وهلأ هذا هو الوقت الصح لنرجع نكتشف الإمارات من أول وجديد. واحد من أحلى الكامبينز اللي بديت عنا ابتداء من هالأسبوع على هو 99 العربية, لأنه رح نعطي آلاف الإقامات على المنتجعات الشاطئية والمنتجعات الصحراوية, وكله إشياء حلوة وفخمة لتستمتعوا فيها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: سمعتنا صح عزيزي المستمع؟
0: yes.
1: قلنا آلاف ما قلنا 100 ولا 20, آلاف الستيكيشنز.
0: مطلوب منك شغلتين, تجهز شنطتك للستيكيشن ويوري بلاي ليست على الطريق لتستمتع بإجازة عن جد رح تعيد فيها اكتشاف دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا كامبين إعادة اكتشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء أورا. كيف ممكن يشاركوا معنا الناس؟
1: طيب تقدرون تبعثونا على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 0487155222.
0: كلمة UAE
1: yes.
0: هذا هو الشرط الأساسي لتدخل معانا بالسحب UAE. بنهاية الساعة رح يختار الكمبيوتر واحد من الناس اللي شاركت معانا عن طريق السيستم, ومباشرة رح نحكي معاكم على الهواء, رح نعمل السحب مباشرة على الهواء لنشوف يا ترى وين الستيكيشن تبعتك رح تكون موجودة. هل هنكتفي بهذا الموضوع؟
1: لا لسه ما خلصنا. رح تفوزون معانا بجوائز مقدمة من أورا يا إخوان, رح يكون عليها سحب كذلك.
0: عن جد سحب كتير حلو, ممكن يكون من نصيبك انك تربح الجائزتين بنفس اليوم.
1: نعم.
0: وممكن انك تربح على الأقل ستيكيشن. نعم. مع إعادة اكتشاف الإمارات. شو عم تستنوا؟ UAE مع اسماكم الثنائية على 404.

0: قدامي إحصائيات صادمة يا إخوان عن أكثر المدن العربية ازدحاما في 2026.
1: المدن العربية ازدحاما؟
0: نعم.
1: دبي on the list أكيد.
0: بس راح تنصدمين وين موقعها من الليست.
1: كتير ولا قليل؟
0: راح نشوف.
1: شو راح تعملنا حزيرة؟ يلا
0: أوكي. رقم واحد مين تتوقعين في الإمارات؟
1: رقم واحد موجودة بالإمارات؟
0: نعم.
1: مش دبي؟
0: لا
1: ما فيش غير الشارقة.
0: الشارقة على طول في مكان.
1: الشارقة رقم الأول. واحد عربيا؟
0: نعم.
1: واو نعم. أوكي
0: مبروك على الشارقة. رقم اثنين وين تتوقعين؟
1: رقم اثنين بحس مثلا القاهرة.
0: القاهرة رقم اثنين.
1: أوه والله. أوه. أي والله. أوكي.
0: أي والله القاهرة رقم اثنين. رقم ثلاثة أيضا في مصر على فكرة.
1: إذا مش القاهرة؟
0: نعم مدينة كبيرة في معروفة مصر؟ جدا.
1: إيش شو مصر مدينة معروفة؟ الإسكندرية.
0: الإسكندرية.
1: أيوة نعم. عاد بحس الإسكندرية إنه رواء وبحر وهيك يعني إنه والله.
0: زحمة أقول لك. رقم أربعة دخلتوا أنتوا في الخط.
1: لا عمان
0: في المركز الرابع.
1: لحظة شوي صرنا أربعة ودبي is not on the list yet.
0: لسه رقم yeah. خمسة هامين.
1: خمسة مين بلد عربي احنا عم نحكي؟
0: انت تسوي اكسنت رهيب لهم على yeah. فكرة
1: لبنان بيروت.
0: بيروت. اي نعم
1: والله توب فايف ودبي مش توب فايف.
0: رقم ستة انا مسافر لهم لسه رايح عندهم قبل شوي.
1: المغرب.
0: المغرب دار البيضة رقم ستة. في المركز السابع دبي.
1: واو
0: نعم.
1: مبروك عليكم.
0: مبروك
1: أهل
0: عليكم أهل دبي المركز السابع. لا أسمع أحد يتشكى.
1: تعرف أني أنا آخر مرة نزلت على عمان نزلت هلأ بشهر ثلاثة إيه؟ لا كانت الزحمة لا لا قلت لهم ما حدا يجي على دبي ويقول لي زحمة.
0: زحمة فعلا.
1: لأنه أصلا أنا نزلت
0: مرتبة. زحمتنا لطيفة تمشي.
1: مش بس هيك كريم أنا لما نزلت على عمان it wasn't a peak time يعني مش إنه والله المسافرين والسياح والمغتربين جايين لا ما ما ما فيش حدا مسافر كان غيري سو صراحة كانت الزحمة مش مفهومة يعني بس والله برافو دبي على فكرة صح. هاي من الخطة
0: احنا عندنا الرش اور اصلا يعني وقت هلا الرش اور الريحة والرجعة غير كذا الامور طيبة
1: وكلنا اظن متفقين على انه اوكي بعرف انه الزحمة كتير صعبة ومش سهلة بس الصراحة اللي عم بتقوم فيه الحكومة مع هيئة الطرق فعلا. والمواصلات شغل جبار
0: انا كل شوية اشوف جسر ما شاء الله شو هذا
1: كل شوي بتشوف ما شاء الله الطريق وسع
0: نعم ايه.
1: يعني اصلا
0: شوي انا طالع وي جسر جديد
1: لا والناس اللي بتيجي عندنا بيقولوا لنا ما شاء الله كم من حارة عندكم
0: نعم.
1: سبعة رايحين وسبعة راجعين يعني ما شاء الله ما شاء الله فصراحة هي الزحمة شغلة
0: متعبة لا تحسدونا ان احنا المركز السابع بس اوكي لا حد يحسد
1: برافو دبي ولدان

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أداء قياسيا خلال عام 2025 بإجمالي تجارة بلغ نحو 491 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 46% مقارنة بعام 2024، لتواصل بذلك مسار النمو المستدام للعام الخامس على التوالي. سجل مؤشر متوسط أسعار الذهب عيار 24 بأسواق الذهب في الإمارات 521.75% درهم كسعر بيع، أما عيار 22 فسجل سعر بيع بقيمة 483 درهم. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
3: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
4: رافلز ويلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
5: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
3: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
4: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
5: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-792-74.
6: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا، وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
8: في موضوع مهم بكلمك فيه.
9: شو مسوي أنا هالمرة؟
8: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
9: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
10: درجة الحرارة وصلت ل 37 درجة مئوية في دبي والشارقة.
11: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مين رح يربح معنا أول ستيكيشن مع كامبين إعادة اكتشاف الإمارات؟ خلينا نقول صباح الخير لوائل اللي صار معنا على الهواء. صباح وائل.
1: صباح النور يا هبة.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: يعني أنت أول واحد بيشارك معنا بالكامبين والكمبيوتر بيختاره ليكون معنا على الهواء. وكريم هلا
1: أول ما قلتي يو اي اي والثنائي كنت بكتب الاسم وببعت على أربعة.
2: يا سلام يا سلام عليك يا وائل.
1: وكريم أول ما كان بيسألك على المدن أكثر ازدحاما كنت بجاوب معاه صح قبل ما تقولي.
0: برافو برافو برافو عليك يا برافو يا وائل.
2: طيب تعال نشوف إيش هي جائزتك معنا اليوم يا وائل. جاهز؟
1: جاهز ان شاء الله.
2: بسم الله.
1: انا من اسكندريه على فكره.
0: الله من اسكندريه احلى عالم.
2: اهلا وسهلا.
1: الله يخليك. وعايزه تجيها من غير زحمه تجيها في الشتاء شهر 4 و5 نعمل معاكي اجدع واجب هنا.
0: يا شكرا يا وائل ان شاء الله. والله والله اتس اون ذا ليست بالنسبه لنا ان شاء الله مصر. يا ربي قريبا يعني.
1: وانا بالنسبه لي النهارده يوم مميز يعني. انا يومي الحمد لله اني سمعت صوتك الصبح كده.
0: الله عليك يا وائل. والله المصريين دول اجمل ناس.
2: لا بكتشف ايش هي جايز يا وائل عشان اخليك تنبسط معنا اليوم.
0: يلا
2: طيب يلا
1: 3 نفس العزومه زي الكهبه لحضرتك والرأفت وكل العربيه كلها.
0: واحمد مش هتعزم احمد؟ لا
1: احنا على قديمه من 2010 فبسمع رأفت وائل وهبه.
0: برافو يا وائل. يلا اوكي
2: طيب يلا يا وائل 3 2 1 نشوف ايش هي جاهزتك.
0: بسم الله
1: يا رب. أوه.
2: يا سلام يا سلام.
0: واو.
2: يا سلام ألف مبروك يا وائل. فزت بإقامة لمدة ليلة واحدة في ياس بلازا مانغروفز هوتيل.
0: واو بأبو ظبي. ألف مبروك.
1: شكرا شكرا ليك وشكرا لفريق العربية كله. والله شكرا وربنا يديم الإمارات يا رب علينا نعمة.
0: امين
2: امين
0: امين. بس لحظة شوي وائل لسه يعني ممكن يكون عندك جائزة تانية. بدنا نعمل سحب تاني. أورا كمان عم بيقدم لنا جوائز كتير حلوة.
2: نعم.
0: فخلينا نشوف تانية. إذا شو أورا اليوم مخبين لإلك. يلا
1: أوكي.
0: بسم الله
2: الويل يلف يلف يلف
0: يلف يلف
2: معنا. واتشر مقدم من أورا بقيمة 500 درهم في فيكتوريا سيكريت. يا سلام.
0: واو
2: يا سلام يا سلام.
0: شو هالبداية الحلوة.
2: بداية نارية.
1: ربنا يخليكوا يا رب ويديمها نعمه ان شاء الله.
0: الف مبروك لك يا وائل. وان نايت ستاي بياس بلازا مانغروف بالاضافه ل فوتشر بقيمه 500 درهم مع اورا من فيكتوريا سيكريت.
2: المدام حتنبسط جدا اقول لك يا وائل.
1: طبعا طبعا ان شاء الله. هو اقامه شخص ولا عادي شخصين؟ انا
2: افعلك لازم شخصين.
0: معقول نبعتكم يعني شخص؟ معقول يا وائل؟ هذا
2: جايين
0: سؤال
2: نجمعكم ما نفرقكم يا وائل.
1: دخلني البيت كده.
0: لا دونت وري احنا لما بنعطي جائزه بتكون نعم. جائزه مرتبه. اوكي
1: ربنا يخليك
2: تستاهل يا وائل. الف مبروك عليك. تستاهل.
1: تسلمك يا تسلم حبيبي.
0: بدنا نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بنعرف انه الحماس هلا صار مليون. رح تضل هالمسابقه مكمله مع ياسمين بانرجي ومع وائل بفري واي على مدى ان شاء الله هالاسبوع القادم. فكل الناس خليكم معنا على السماع. ما تنسوا بانه اكيد اعاده اكتشاف الامارات عم بتكون بالتعاون مع برنامج الولاء اورا.
2: وطبعا مين ما يعرف أورا يا إخوان برنامج النقاط اللي تقدرون تستخدمونه في أكثر من محلات زي بودي وورك زي شكشاك زي الكثير من البراندات زي H&M باث ان بودي. كل حاجة فيها أورا يا جماعة الخير تقدرون تستخدمونه وتستفيدون من النقاط وأيضا تنبسطون بالشوبينج وأيضا بالجوائز الرهيبة اللي يقدمونها.

0: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والاحكام.
1: الان في مجمع دبي للعلوم المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبو ظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارات جوية على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها بعدما أطلقت إيران صواريخ في اتجاه إسرائيل. أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم بأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن اتجاه إسرائيل. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ اليوم إن على سيول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، محذرا من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وتأتي تصريحات لي تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ تستغرق يومين لكوريا الشمالية. قال مسؤول في إدارة الكوارث الفلبينية اليوم إن السلطات تعمل على التحقق من تقارير تفيد بمقتل 5 على الأقل في مدينة جنرال سانتوس الجنوبية جراء زلزال بلغت قوته 7.8 درجة. تعرض 9 أشخاص لإصابات لا تهدد حياتهم في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من معسكر منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم لكرة القدم بمدينة كانساس بولاية ميزوري يوم السبت، أي قبل أيام من انطلاق البطولة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. شمل الأغاني العربية.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنية

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: في أدنوك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: Sanctum. Sanctum. بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتنفذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم رصد صواريخ أطلقت من إيران، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن إسرائيل استهدفت مصنعا للبتروكيماويات في مدينة بندر ماهاجر في جنوب غربي البلاد، فيما يتبادل الجانبان إطلاق النار رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهدئة. قال الحوثيون اليوم إنهم حضروا الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين صباح اليوم عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح حسبما أعلن مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث. أعلنت الكونغو أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة بعد تسجيل 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية، فيما أظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: sound to say.
1: Press one, please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش في بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أداء قياسيا خلال عام 2025 بإجمالي تجارة بلغ نحو 491 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 46% مقارنة بعام 2024، لتواصل بذلك مسار النمو المستدام للعام الخامس على التوالي. سجل مؤشر متوسط أسعار الذهب عيار 24 بأسواق الذهب في الإمارات 521.75% درهم كسعر بيع، أما عيار 22 فسجل سعر بيع بقيمة 483 درهم. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: صوت بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل اثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم رد صواريخ أطلقت من إيران، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن إسرائيل استهدفت مصنعا للبتروكيماويات في مدينة بندر مهاشر في جنوب غربي البلاد، فيما يتبادل الجانبان إطلاق النار رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التهدئة. قال الحوثيون اليوم إنهم حاضروا الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين صباح اليوم عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح حسبما أعلن مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث. أعلنت الكونغو أمس أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة بعد تسجيل 27 عينة جديدة إيجابية خلال الساعات 24 الماضية، فيما أظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 91 وفاة. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق يومين بعدما أشاد بالصداقة التي لا تقهر على حد قوله بين بكين وبيونغ يانغ. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد
4: انرجي.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
6: استمتع باحلى الاوقات مع العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: Санктум. بلا صورة.
1: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة،
2: انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين الموافق 15 يوليو سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 يوليو. قصفت إسرائيل اليوم مجمعاً للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجماتاً على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم ورود أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته ردت على ما وصف بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الفوضى في العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وسيزيد من شكوك إيران تجاه واشنطن. أفادت تقارير أولية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في دول عدة. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: بودكاست استكانة.
3: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
4: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
3: كلنا صرنا لنشيل هم
4: الصراحه. الحمد لله.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

فريدوم، لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختاره من فرصه، فالعرض يسري لفتره محدوده مع اي ان دائما في اكثر. تطبق الشروط.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال عام 2025 أعلى أداء في تاريخها بإجمالي 491 مليار درهم بنمو 46% مقارنة بعام 2024 واستمرارا للنمو المستدام للعام الخامس على التوالي. تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معرض مصنعين للوظائف بدورته الثامنة اليوم وغدا في مركز أبوظبي للطاقة بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات. ختاما أعلنت وزارة التخطيط في مصر أن اقتصاد البلاد سجل نموا 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026 التي تمتد من يوليو من العام الماضي إلى مارس من العام الجاري. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبر وطنا.

0: في اليوم العالمي للبيئة ندرك في هيئة البيئة أبوظبي أن مسيرة 3 عقود من العمل المتواصل أثمرت عن منظومة بيئية متكاملة تقوم على العلم والابتكار والشراكات الفاعلة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة،
1: انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءاً أساسياً من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
2: برنامجاً غنياً يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعل المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين 15 يونيو سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من الشهر ذاته. قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران، سواء استغرق الأمر أياما عدة أو مهما تطلب الأمر. قصفت إسرائيل اليوم مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته ردت على ما وصفها بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إن تبادلا للضربات بين إيران وإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الفوضى في العملية الدبلوماسية وسيزيد من شكوك إيران تجاه واشنطن. أفادت تقارير أولية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية أي تسونامي في دول عدة. وبهذا تنتهي
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
2: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99 اف ام، معكم انا ياسمين بإنرجي. رح كون معكم للساعة 2 ولغاية الساعة 5. اليوم جاي بنشاط غير شكل. تتذكروا اول راتب قبضتوه؟ خلينا نحكي عن الرواتب. اماني معنا بالاستوديو. اماني مساء الخير.
2: مساء النور ياسمين،
1: كيفك يا اماني؟
2: الحمد لله بخير.
1: اماني بتتذكري اول راتب قبضتيه؟ كم كان الراتب او وين صرفتيه؟ بتتذكري هالاشياء؟
2: والله تبون صراحة اول راتب كان 5000.
1: طيب which is not bad. حلو. اوكي
2: okay. وكنت وايد فرحانة وعطيت امي ابوي خواتي،
1: ما شاء الله
2: صرفت عليهم ان انا اول راتب بصرف عليكم.
1: طلعتي فلوس.
2: yes.
1: حلو اول راتب. انا رح اخبركم شو عملت باول راتب. عملة سودا صراحة. بخبركم باللينك اللي جاي. خلينا نشوف المستمعين قدي كان اول راتب، او بالاحرى شو عملوا باول راتب، وهل بتذكروا اول راتب لألهم خصوصا في الامارات. مكملين مع بعض بإنرجي معي انا ياسمين.

0: كنا عم نحكي عن أول راتب أنت قبضته، شو عملت فيه أو وين صرفته. أول راتب يعني عادة يعني خصوصي الشريك بيضحك أو بيستفزك أكتر لما بيقلك مثلا أنه شو هالراتب أو شيء أنت ما ترد على الشريك فيما يخص الرواتب. أنا بتذكر أول راتب أخذته رحت على المول واشتريت شنطة كتير غالية، تخيلي بكل الراتب حطيت حق شنطة، عن جد كان بقمة الغباء وأنا بعتبر حالي كنت غبية بس الشنطة لسه موجودة، تورثتها بنتي by the way يعني which is good. بس يعني ما بعرف ليه هيك عملت، ما بعرف شو كنت عم فكر، بس عملت هيك، عملت هيك يعني حاسة عبالي بيع الشنطة، حدا بيشتري الشنطة. المهم أنا اشتريت شنطة كانت بصراحة سعرها شوي غالي بكل الراتب وأكلت بهدلة عطولي وعرضي على الشيء اللي عملته. أماني حسيتي بالسعادة لما هيك عطيتي لأهلك الأول راتب؟
1: جدا حسيت أن أنا أصرف عليكم، كنت تصرفون علي أنا.
0: الله الله، بتعرفي هذا لما الشاب أو الصبية بجيبوا ربطة خبز على البيت بحسس أهله أنه هو معيشهم، عرفتي؟
1: وأنا كم 500 خذ أنت خذ 1000
0: معيشتيهم.
1: إيه وخواتي تعب أعزمكم.
0: بس والله أنا هاد أول راتبك عملت، بس بعدين لا تغيرت وصرت مسؤولة ومسؤولة عن عائلتي وبقوة فعلا يعني.
1: لا أنا بس أول راتب وزعته،
0: هو أول راتب هيك أنه خلاص إيه بدي هيك أعمل الشي اللي بحبه.
1: صح
0: الحمد لله. مكملين، عم يجي كتير رسائل على موضوع شو عملوا بأول راتب، شو ممكن يعملوا بأول راتب. هلأ عم استنى الراتب اللي جاي، عنا مصاريف كتير، صيف ومدارس، آخر ما تبقى من المدارس اللي ما دفع أنا سكرت الحمد لله، خلص دفعات المدارس.
1: لا وعلى فكرة إحنا في 8 شهر بس.
0: ايه بس تمام، انا حاسه يا لطيف
1: كيف نكمل.
0: الحمد لله ان شاء الله منكمل. وفي عنا ترتيبات الصيف، حجزتي تذاكر الصيف يا اماني؟
1: لا والله صراحه لانه ما اعرف الوجهه.
0: رح خبرك شو صاير بتذاكر الصيف.
1: ولعانه.
0: واذا ما حجزتي لازم تحجزي اليوم قبل بكره. مكملين مع بعض باللينك اللي جاي.
1: منو

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم بإنرجي ومكملين مع بعض لغاية الساعة 5. كنا عم نحكي عن موضوع الرواتب. أول راتب قبضته تتذكر وين صرفته؟ شو عملت بأول راتب؟ أو أساساً تتذكروا شو قدي كان مبلغ أول راتب؟ أحمد باعت أول راتب اللي كان 2500 درهم. أول شي عملته أني اشتريت ساعة لأبي، ولهلأ كل ما بشوفها بإيده بحس بالفخر. حلو. جود كنت طالبة جامعة، أول راتب قبضته صرفته كله على أمي، أخذتها نتغدى واشتريت لها عطر كانت نفسها فيه. خالد بيقول أول راتب قبضته بصراحة ما بنسى اللي صار معي، أخذته وسافرت ونسيته بالتاكسي وضاع علي الراتب كله. أو ماي جاد، حرام، واحد راح يستمتع بأول راتب. إن شاء الله هيك يكون الله عوضك. ريم أول راتب اشتريت فيه لابتوب كنت أحلم فيه من سنين، وحسيت وقتها أني حققت إنجاز كبير. محمد بتذكر أني سحبت الراتب كاش وضليت حامل المصاري بإيدي طوال اليوم، كنت مبسوط بشكل مش طبيعي زي اللي كان عنده أول يوم عيد. حلو حلو، الرواتب حلوة، ما بتشكي من شي، والتذاكر أحلى، بس التذاكر بتطلع مثل ما حكينا. يا جماعة اللي ما حجز تذاكره روح أحكي باللينك اللي جاي عن موضوع التذاكر قدي الأسعار بارتفاع، وفعلا لازم يكون في عنا تخطيط مبكر على موضوع السفر. فاللي ما حجز استعدوا واحجزوا لأن الأسعار مولعة. بس معي أنا بالساعة الأخيرة، الساعة 4، تذكروا الساعة 4، في عندي مفاجأة عن جد روعة على المستمعين. يعني تخيلوا آلاف من الستيكيشن راح يكونوا معي على الهواء، مش ستيكيشن وحدة ولا تنتين، آلاف من الستيكيشن راح تكون فرصتكم لحتى تربحوا معنا. مش بس هيك، أول ما تربحوا الستيكيشن حيكون عندكم فرصة بنفس المكالمة تربحوا جائزة تانية. فاللي ما بشوفه عم بيشارك، واللي ما بشوفه هيك من قلبه متحمس ما حيشارك. لا بليز، عن جد خلونا نشوف هيك مشاركات حلوة، لأن فعلا الساعة 4 حتكون مفاجآت كتير حلوة. ومكملين مع بعض، رح أخبركم عن موضوع التذاكر باللينك اللي جاي معي بإنرجي.

أسعار التذاكر. أسعار التذاكر في طلوع مستمر، للي ما حجز عن جد لحقوا حالكم، لأن حسب أسعار التذاكر سجلت أسعار التذاكر للرحلات الجوية عدد من الرحلات العربية الرئيسية، الأسعار تراوحت ما بين 25-35% خلال يوليو اللي جاي 2026، مقارنة بمستوياتها حاليا بشهر يونيو. مع اقتراب ذروة السفر الصيفية وارتفاع الطلب المستمر بالإجازات المدرسية والعطلات السنوية، أظهرت بيانات ومواقع شبكية لشركات طيران أسعار التذاكر للرحلات الجوية عادت إلى مستوياتها المعتادة مع انتهاء عطلة عيد الأضحى وانحسار موجة الطلب القوية التي شهدها النصف الثاني من مايو. يعني هاي فرصتكم الأخيرة بشهر يونيو لحتى تحجزوا تذاكر الطيران، لأن فعلا عم يقولوا ابتداء من شهر يوليو اللي جاي حترتفع أسعار التذاكر ما بين 25-35%. يعني فعلا اللي عنده عائلة اللي عنده أولاد حتفرق معه كتير أسعار التذاكر، وخصوصا حلو الواحد يجهز للرحلة الصيفية قبل بوقت. وأنا هيك حابة كمان جهز لرحلتي، لهلأ ما حجزت شي بس I'm excited كمان جهز للرحلة الصيفية. خبرونا وين رايحين هالصيف، وين الإجازات، مع الأولاد غير أولاد، كملين مع بعض بإنرجي أكيد معي أنا ياسمين.

0: الفضائية 99 الموسيقى أولا.
1: جمهور العربية 99 جهزوا حالكم لأمسية من العمر، استعدوا لليلة كلها إحساس رومانسية مع ملك الرومانسية وائل كفوري. يوم 13 يونيو وائل كفوري رح يحيي حفل استثنائي على مسرح سبيس 42 أرينا بأبوظبي بأمسية مليانة بأجمل الأغاني واللحظات اللي ما ممكن تتكرر. احجزوا تذاكركم هلأ على platinumlist.net، وأكيد الحفل رح يكون من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة momentsevents.com.
2: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: بأول الساعة كنا عم نحكي عن موضوع أول راتب وين صرفته، أو هل تتذكر أول راتب قدي كان المبلغ وين صرفته، هل صرفته على ملذاتك الشخصية أو على عائلتك، أو خلينا نشوف القصص اللي وصلتنا بصراحة دمار. ومعنا نسرين على الهواء. هاي نسرين، كيفك؟
2: هاي ياسمين، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله نسرين، بس بديك شوي تعلي صوتك شوي.
2: أوكي، كيفك ياسمين، شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير، نورتي إنرجي يا نسرين.
2: بنورك والله.
1: حبيبتي خبرينا شو عملتي بأول راتب، تتذكري كم كان المبلغ؟
2: كان 1750 حاجة زي كده، يعني ما كان موصل لـ2000، وكان والله في البركة، وكان كبير قوي بالنسبة لي، كنت في آخر سنة جامعة وما عنديش أي التزامات يعني، فكان بالنسبة لي مبلغ كبير. فأنا بصراحة كتير بحب أن أنا يعني أستثمر في الذهب، فعلى طول نزلت على سوق الذهب واشتريت ختمين
1: والله
2: ذهب.
1: إنك ذكية والله. لا لا لا لا لا، ثواني، أنت بدك نسرين، والله إنك ذكية، برافو عليك عن جد.
2: لا والله دي صراحة كانت نصيحة من أمي الله يرحمها، أن أول ما توفر معك أي مبلغ حتى لو كان صغير روح اشتري بيه ذهب صغير، وبعدين بتكبري بتبيعي كل الصغير وتجمعيهم بقطعة كبيرة.
1: صحيح
2: صحيح. على طول رحت اشتريت ختمين كانوا بيجننوا ما بنساهم، والتليفون مستعمل لأن كان لسه يعني ما يكمل.
1: بالعكس كتير حلو. طيب سؤال نسرين، بعدك بتمشي بنصيحة والدتك الراتب تشتري قطعة ذهب صغيرة؟
2: بس يعني كل مثلا فترة بجمع مبلغ وبشتري قطعة يعني
1: مرتبة،
2: مش صغيرة، لأن بخسر فيها مصنعية وكذا، وانت عارفة مصنعية مع كل قطعة صغيرة، لا بجمع مصنعية كبيرة في قطعة كويسة يعني.
1: كلنا لازم نكون مثل نسرين، وحييكي نسرين فعلا برافو عليكي. والواحد هيك بهالطريقة ممكن يكون عم يستثمر بفلوسه لا شعوريا، وبيكون نفس الوقت عم بيجيب أشياء ممكن يتهنى فيها ويستمتع فيها أكيد.
2: صحيح.
1: طيب نسرين مكملين مع بعض بإنرجي أكيد، وخليكي متابعة معنا، أكيد حيكون عندنا مسابقات كثير حلوة، يمكن يكون لك نصيب ويختارك الكمبيوتر. أوكي
2: أمين أمين
1: حبيبتي نسرين، بتمنى لك يوم حلو.
2: أنا كمان.
1: يا هلا يا هلا نسرين، أكيد مكملين مع بعض بإنرجي. بالساعة اللي جاي في عنا مسابقة، ما تفكروا أنه عنا بس مسابقة بالساعة الثالثة، الساعة الثالثة في مسابقة كتير حلوة، بس بالساعة الثانية عنا مسابقة بتفلج بتجنن. أوكي سو خلينا مكملين مع بعض بإنرجي، معي أنا ياسمين.

0: وقبل ما نختم ساعتنا الأولى خلينا نقرأ بعض المسجز فيما يخص أول راتب قبضته. سوزان بتقول هاي كيفك، أول راتب كان 3500، اشتريت فيه كمبيوتر
1: حلو، الكمبيوتر ما بيشتري
0: فيه. شهيرة بتقول أول راتب جبت أغراض لألي ولأهلي للبيت، أنا كنت كتير متحمسة ومتحمسة على المسابقة. إن شاء الله إن شاء الله الكمبيوتر هيك بيختاركم كلكم، يا ريت أنا بقدر ربحكم كلكم. وليد سامي، وأنا متحمس جدا جدا يا وليد، إن شاء الله يا رب هيك. أنا بتمنى لكم كلياتكم تشاركوا وتربحوا، تذكروا بالساعة اللي جاي في عنا مسابقة، وبالساعة الأخيرة كمان عنا مسابقة، وعن جد جوائز روعة. كملين مع بعض معي أنا ياسمين بأنرجي، خليكم معنا.
2: انرجي مع ياسمين

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية القواعد الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين كفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير المماشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية. حمدان بن محمد مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجا قياسيا بأكثر من 25 مليار درهم. وترامب يحض إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة على حسابه في منصة إكس: على مدى 47 عاما لعب مركز دبي التجاري العالمي دورا حيويا في وضع دبي على الخارطة العالمية كوجهة للأعمال واستضافة الفعاليات المتخصصة، وخلال عام 2025 واصل المركز ترسيخ مكانته محققا ناتجا اقتصاديا قياسيا بلغ 25.03 مليار درهم بنمو سنوي 12% من خلال استضافة أكثر من 108 فعاليات كبرى على مدار العام استقطبت 2.18 مليون مشارك، من بينهم 947 ألف مشارك دولي. تعكس هذه النتائج مكانة دبي كمدينة تجمع العالم وتربط الاقتصادات وتفتح آفاقا جديدة للأعمال والنمو المستدام. في محلياتنا أيضا، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين 15 من يونيو الجاري سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من يونيو. قبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية تبدأ في كل مونديال، حكاية شغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم لعام 2026؟ التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
5: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة، كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور فيدور معها الشغف من جديد.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم، حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. ومن جهتها تعهدت القوات المسلحة الإيرانية الرد بقوة أكبر على أي اعتداء جديد تتعرض له إيران، وذلك عقب تبادل ضربات مع إسرائيل. هذا وأطلقت إيران نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ مساء أمس الأحد، كما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، بعد تشدد المواجهات بين الجانبين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل الماضي. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استهداف مجمع بتروكيميائي في حيفا بإسرائيل ردا على مهاجمة إسرائيل لمصنع إيراني مشابه. هذا كما قصفت إسرائيل اليوم مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران، سواء استغرق الأمر أياما عدة أو مهما تطلب الأمر. وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. بدورها حذرت إيران من أن تبادل الضربات مع إسرائيل ستكون له تداعيات على المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في المنطقة، كما أكدت أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل. الصين من جهتها أعربت عن قلقها العميق من التصعيد بين إيران وإسرائيل، مبدية أملها في التزام الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. إلى ملف آخر، قتل 7 أشخاص فيما أصيب العشرات بجروح في اشتباكات بين الشرطة وأعضاء من حركة المحظورة في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير، كما قال مسؤولون هذا اليوم. أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداده للتعاون من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة، كما نقلت وسائل إعلام صينية. ونقلت عن الرئيس تشي قوله لكيم: أنا مستعد للعمل مع الرفيق الأمين العام من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق ومواصلة توجيه العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية نحو أفاق جديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم، أيضا ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي للفلبين اليوم، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وانهيار مبان، كما أعلنت الشرطة. في حين أدت هذه الكارثة إلى إطلاق تحذيرات من موجات مد بحرية تسونامي في كل أنحاء المنطقة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم بإنرجي بالساعة الثانية معكم أنا ياسمين، وقلت لكم بالساعة الثانية رح يكون في مفاجآت وجوائز. مين فينا ما حضر توي ستوري؟ هيدا الموفي اللي روينا عليه، بصراحة أنا لليوم لما بشوفه بستمتع فيه وبحس هيك برجع بذكريات لورا. لهيك اليوم قررت في شخص رح يربح 2 تيكتس لحتى يحضر البريمير تبع توي ستوري 5 بفوكس سينما مول اوف اميريتس يوم 17 يونيو. كل اللي عليكم تعملوه انكم تبعتوا لي توي ستوري على 404 او على ARM Play Unlimited Messages، وحنشوف الكمبيوتر مين رح يختار رابح معنا لحتى يحضر البريمير لتوي ستوري 5 مع العربية 99 FM. وبهالساعة غير هالموضوع مكملين الأعراس. مين ما حضر عرس بنته لتامر هجرس يلي كان من يومين على السوشيال ميديا؟ هلا صبايا.
2: أهلا ياسمين،
1: كيفكم؟
2: مناح.
1: معانا أماني وشيخة. خبروني، حضرتوا العرس؟
3: أنا شفت على السوشيال ميديا.
1: طب شو رأيكم بالعروسة؟
3: أنا حبيت مشاعر الأبو.
1: انا هذا اللي بدي احكي عنه.
3: وايد
1: شفتي ما احلى مشاعر الاب مع بنته.
3: وايد حلو.
1: رح نحكي اكثر عن موضوع حفل الزواج وعن موضوع الاباء مع بناتهم في يوم حفل زفافهم. ديروا بالكم يا شباب لما تاخذوا بنات الناس، دللوهم والله حرام. ومكملين اكيد مع توي ستوري، بعثوا لي على 404 توي ستوري مع اسماءكم الثنائيه على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة الكبرى 36 درجة مئوية، أما عن الصغرى 31 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة أكسترا؟
4: أنا بحب الكوفي تكون أكسترا شوجر،
5: أحس أكسترا أوردينري مثلا.
6: أكسترا definitely extra time.
5: اكسترا يعني اكسترا جنون، ولو اكيد اكسترا خبريات.
7: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا فايبس.
8: اكسترا فايبس مع هبه وكريم من الاثنين الى الجمعه من السابعه حتى العاشره صباحا برعايه تطبيق الانصاري للصرافه.
9: اكسترا فايبس.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: تخيل إنك تكون أول شخص بشم ريحتها، أول شخص بيسمع كلمة بابا، أول شخص بيوصلها على المدرسة، بيكون معها بكل مراحل حياتها، لما مشيت، لما أكلت، لما لعبت، لما صار عندها أصدقاء، لما دخلت مرحلة الابتدائي، الثانوي، الإعدادي، الجامعة، ويجي شخص بيوم وليلة ويتقدم لبنتك وياخدها من بيتك لبيتها. شو شعورك؟ يعني بحس هذا الشعور من أصعب وأحلى اللحظات بالدنيا. كلنا شفنا من يومين فرح ابنة الفنان تامر هجرس يلي كان بمصر، وأكيد كان كل الفنانين موجودين. أول شيء بدي أحكي عن إطلالة العروس اللي كانت روعة، قدي كانت سيمبل وطبيعية ومهضومة، صلنا زمان ما شفنا هيك عرايس كتير كتير سيمبل. الأب بتحسوه يعني أخوها مش والدها، هم ما كتير في فارق بالعمر by the way، بس شعور الأب لما عم يسلم بنته لعريسها، حس هاي مشاعر هيك مختلطة ما بين الحب، ما بين الفرح، ما بين الفخر ببنته، ما بين أكيد هو خايف على بنته. حتى لما كان عم بيسلم بنته في مقطع بيكون عم يحكي كلمتين مع العريس، عم يقول له مثل بما معنا انتبه على بنتي، بنتي صارت أمانة عندك. يا الله قدي في رجال بتقدر هالأمانة، وفي رجال للأسف بيخونوا هالأمانة وما بيصونوا هالأمانة، وبتكون الأمانة مش قد الحمل يلي مفروض كانوا ياخدوها. خبروني عن مشاعركم يوم تزوجتوا ويوم اللي والدكم سلمكم للعريس اللي جاي يخطبكم، أو في حال كنتوا فاقدين أبهاتكم الشخص اللي هو العم أو قريب اللي هو اللي سلمكم للعريس اللي جاي يتزوجك. خبروني عن هالأيام، خلونا هيك نرجع بالذكريات شوي ونحكي عن هالأيام الحلوة والصعبة أكيد. وللآباء يلي هلأ عم يسمعوني، خلينا هيك نتخيل بنتك كبرت وصار بدك تزوجها، شو الشروط اللي رح تحطها على العريس؟ خبروني على 404. معكم أنا ياسمين بإنرجي، أكيد مكملين معكم. هاي الغنية إهداء، إهداء لكل عرايس 2026.

0: انرجي مع ياسمين.
1: رجعنا لكم بانرجي. باللينك الماضي كنا عم نحكي عن فرحة الأب بابنه، أو بالأحرى ببنته مش بابنه، أكيد بفرح بابنه، بس لحظة تسليم الأب بنته للعريس، وشفنا كلنا الفنان تامر هجرس لما سلم بنته لزوجها يوم الفرح، وفعلا كانت لحظات كتير هيك مؤثرة. وبحس إنه هاي اللحظة شو ما كان الشخص، إن كان فنان أو شخص عادي مشهور أو غير مشهور، هي لحظة مؤثرة للجميع. ومعنا على الخط صبية حابة تشارك موضوع شذا. هاي يا شذا.
2: ألو.
1: هاي شذا.
2: هاي،
1: كيفك؟
2: منيحة وانتي؟
1: الحمد لله. شذا، خبرينا عن، انتي بعتي لنا مسج عم تحكي لنا عن هاي اللحظة لما والدك عم بيسلمك للعريس، ممكن تخبرينا؟
2: أول شي كان ماسك لي إيدي بابا كتير كتير كتير قوي وعم بيبكي طبعا. فإجا العريس، يعني خلاص إنه عم بيسلم على بابا وعم بيسلم، يعني بيمسكني وينزل. بابا بتطلي فلت إيدي، ما ماسك، يعني ضل ماسك لي إيدي وهيك واقف ما بده ينزل. وأنا وأنا عم ببكي وبجف وهو عم يبكي وكله عم يبكي. آخر شيء أختي إجت طلعت على الدرج هيك مسكت له إيده لبابا آخر، يعني بالزور بس، يعني لحتى قبل ينزل. كانت أصعب لحظة في حياتي.
1: طيب، وهو كان بكل أعراس مثلا، أنت عندك أخوة؟
2: عندي.
1: طيب، وبأعراس أخواتك كان نفس الشيء أو هم متزوجين؟
2: متزوجين، بس ما بعرف، كان بيعشي اكسترا ايموشنال كتير كتير، كان متأثر.
1: ظاهر انك اللي مدللة عندي.
2: شوي.
1: يلا، الله يخلي لك يا ويخلي لك احبابك، ومنتمنى لك يوم حلو شذا.
2: Thank you.
1: يلا، باي باي.
2: باي باي.
1: واكيد مكملين مع بعض بانرجي، ومع مسابقة توي ستوري رح يكون معنا شخص رح يربح 2 تيكت لتوي ستوري 5 البريميوم اللي رح ينزل ببوكس سينما مول اوف اميريتس. لكل حدا حابب يشارك ابعتوا لنا اسماء الثنائية على 404 او على ARN Play Unlimited Messages. وهي الغنية لشذا.

0: هذا الصيف عاد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل التطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
2: أهلا بكم. سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال عام 2025 أعلى أداء في تاريخها بإجمالي 491 مليار درهم، بنمو 46% مقارنة بعام 2024، واستمرارا للنمو المستدام للعام الخامس على التوالي. تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معرض مصنعين للوظائف بدورته الثامنة اليوم وغدا في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات. ختاما، أعلنت وزارة التخطيط في مصر أن اقتصاد البلاد سجل نموا 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026 التي تمتد من يوليو من العام الماضي إلى مارس من العام الجاري. في أمان الله.
1: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ولأن ياسمين دايما بتجيب لكم الأخبار الحلوة، أكيد الكل صار بيعرف يوم الاثنين 15 يونيو رح يكون عطلة يوم الرأس السنة الهجرية في حكومة دبي، وأكيد رح يكون هي العطلة مناسبة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، فرح يكون عطلة رسمية. أما أنا شخصيا رح أكون معكم بإنرجي، مستمرة معكم أنا وزميلي وائل أكيد ببرنامجه، حنكون معكم مباشرة على الهواء. وخلينا نحكي عن موضوع، كنا عم نحكي عن موضوع الأب لما بيسلم بنته لزوجها، وفي دراسة بعلم النفس الأسري يوم الزفاف الابنة من أكثر المناسبات العاطفية تأثيرا على الأب، لأنه بيمثل انتقال رمزي من مرحلة الرعاية اليومية لمرحلة الاستقلال وتكوين أسرة جديدة. بعض الأبحاث متعلقة بالعلاقات الأسرية أثبتت الآباء غالبا بيشعروا بالفخر لأن بنتهم رح تبدأ فصل جديد بحياتها، حتى الحنين عند استرجاع ذكريات الطفولة، يعني بيشوفوا بنتهم من يوم اللي كانت صغيرة لحتى كبرت، والقلق الطبيعي على مستقبلها وسعادتها، مثل كل أهل بيكونوا قلقانين على بناتهم، وأكيد الفرح ليشوفها بالفستان الأبيض وإنها سعيدة عم تبدأ مرحلة جديدة من حياتها. ومنتمنى أكيد التوفيق للجميع، وبنرجع أكيد لمسابقتنا لتوي ستوري اللي حيربح معنا شخص ليحضر توي ستوري بريميوم يلي رح يكون بيوم 17 يونيو ببوكس سينما مول اوف اميريتس. في شخص رح يربح تو تيكتس معنا، خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لروزي حطب. ألف مبروك يا روزي. روزي يا روزي، هاي صفقة لروزي. روزي ألف مبروك، ربحتي تو تيكتس لحضور توي ستوري 5 البريميوم، حتحضري أكيد يوم 17 يونيو. وأنت أي شخص بتحبي يروح معك على الموفي، وأكيد رح يتواصلوا معك قسم السيلز خلال 5 أيام عمل لحتى تستلمي جائزتك. ومكملين مع بعض أكيد بإنرجي، وخليكم على السمع بالساعة الجديدة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين كفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشى والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء أن طهران أنهت اليوم عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته ردت على ما وصفها بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. ذكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان. أفادت تقارير أولية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في جنوب الفلبين اليوم بعد زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة مانداناو، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من أمواج مد بحري عاتية تسونامي في دول المنطقة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم مع إنرجي معي أنا ياسمين بآخر ساعة، وآخر ساعة أحلى ساعة، رح يكون عنا آلاف من الجوائز مع إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء أورا. رح يكون عنا كل يوم ستيكيشن، رح يكون عنا رابح محظوظ لحتى يربح ستيكيشن. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404. الكمبيوتر رح يختار شخص، هذا الشخص رح أتصل فيه على الهواء مباشرة لحتى أسأله إيمت أبدأ أعمل الستارت. بس أعمل ستارت، الكمبيوتر رح يعطي شو الجائزة. مجرد ما اختار الجائزة ما ممكن خلصنا هون، بيكون عنده فرصة ربح ثانية من أورا، ممكن يربح وممكن لا، بس على الأكيد أول جائزة رح تكون مضمونة، الثانية مش مضمونة، يعني الجائزة حتكون روعة. تخيلوا ستيكيشن وأجواء وصيف، وهلأ جايين على عطل أكيد. لا لا لا، أنا عبالي أنا أربح الجائزة بصراحة. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages أو على الواتساب على الرقم 0487155522، على رقم الواتساب 0487155522. يلا بانتظار رسائلكم، خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا أكيد بإنرجي.

ما شاء الله المشاركات روعة، حبيت المشاركات. أكيد رح يكون في معنا اليوم متسابق مع إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء أورا. لأي حدا حابب يشارك معنا، كل اللي عليكم تبعتوا UAE مع اسماكم الثنائية على 404 أو على ARN Application Unlimited Messages، وأكيد على الواتساب على الرقم 0487155222. وإن شاء الله نشوف الكمبيوتر مين رح يختار، في شخص رح يربح معنا ستيكشن وممكن يربح جائزة تانية من أورا. كنت عم شوف من يومين فيديو على السوشيال ميديا، هيك استوقفني، عن أم عم تتمشى على البحر وعم تحكي أنا هيك عايشين أولادي، هاي هي المدرسة اللي عم يتعلموا فيها، هي مدرسة الحياة. أنا بكل بساطة طلعت أولادي من المدرسة، أنا أولادي تعبت نفسيتهم، قررت أعملهم هوم سكولينج، يعني بيدرسوا أونلاين بشكل جدا بسيط، أهم شيء عندها يتعلموا الأساسيات اللي هم القراءة والكتابة أو لغة، ويكونوا عم بيمارسوا أكيد مسائل الرياضيات أو شيء، بس بشكل جدا مبسط، وباقي التعلم حيكون من الطبيعة من الحياة. فانتقلت على إحدى الجزر وخلت أولادها يعيشوا هناك يتعلموا من الطبيعة. كانت عم بتقول إنه حست أولادها ما ممكن يكون عقلهم مثل عقل 30 طالب موجود بالصف، إنه الحياة تغيرت والأفكار تغيرت، اللي ممكن يكون مهتم بالجغرافيا مش ممكن يكون مهتم بالرياضيات أو هاي. هلأ أنا بصراحة مع هاي الدراسة، بس ما بتخيل حالي إني قادرة أخذ هالخطوة وطلع أولادي من المدرسة وحطهم، إلا إذا أنا كنت متفرغة يمكن تماما مليون بالمية لألهم، ممكن أعمل لهم هوم سكولينج بس نفس الوقت تكون عم بعمل لهم نشاطات تعليمية قوية، بس إنه والله حطهم بالبيت وروح دوامي أكيد أنا ضد هالشي. فخبروني أنتوا مع الهوم سكولينج، بحس ممكن مع السنوات اللي جاية أكتر رح يصير الموضوع ممتد أكتر بين الأهل، خصوصي إنه بالسنوات الأخيرة صار في أكل صار في كتير من الأهل بتجهوا للتعليم المنزلي اللي هو هوم سكولينج، بيعتبروا إنه الطفل بيتعلم حسب سرعته واهتماماته بعيدا عن كل الضغوطات والواجبات والامتحانات. بس بالمقابل في كتير بيشوفوا إنه المدرسة ما أنا بس مكان للتعليم، بس هي لبناء الشخصية وتكوين الصداقات وتعلم الانضباط والتعامل مع المجتمع. لو كان القرار بإيدكم، تختاروا لأولادكم التعليم المنزلي أو المدارس، ولا المدرسة التقليدية الضرورية مهما تطورت البدائل؟ أنتوا بتحسوا المدرسة التقليدية اللي منروح عليها هي الأساسية؟ وإذا جربتوا التعليم عن بعد أيام كورونا أو حتى أيام مثلا في الظروف الماضية، كيف لقيتوا الوضع؟ بتحسوا التعليم بالمنزل أفضل أو الذهاب إلى المدرسة مع التعليم مع باقي الأطفال هو الحل الأفضل؟ وأكيد مكملين مع بعض، بعتولي أسماءكم الثنائية مع UAE على 404.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عشان الناس ما يفكروني بس سلبي، انا اخوي عبد الله بقول لك كم انت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال باخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست اشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك كثير ربح. حلو صح،
2: نقدر نقول ان كان في تسرع غير محسوب.
3: يمكنكم متابعه بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
4: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
5: شو اول شيء بيخطر على بالك لما بتسمع كلمه اكسترا؟
6: انا بحب الكوفي تكون اكسترا شوجر،
7: احس اكسترا اوردينري مثلا.
8: اكسترا definitely extra time.
9: extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
10: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا vibes.
11: اكسترا vibes مع هبة وكريم من الاثنين الى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الانصاري للصرافة.
12: اكسترا vibes.
13: كان يراقب اول خطواتنا بحذر ويحبس انفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه، حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
14: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: انرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم بانرجي اكيد، ومع كامبين اعاده استكشاف الامارات رح يكون معنا رابح اليوم لحتى يربح ستيكيشن بالامارات، واكيد برعايه برنامج الولاء من اورا. رح يكون في جوائز كتير، المتصل مجرد ما يربح أول جائزة اللي هي حتكون من أورا، نشوف الكمبيوتر مين رح يختار، رح يكون عنده جائزة تانية، ممكن يس ممكن نو، هو وحظه. أول جائزة مضمونة الستيكيشن، ونشوف الجائزة التانية شو ممكن تكون. وكنا عم نحكي عن موضوع الهوم سكولينج أو الدراسة من المنزل أو الدراسة مع الحياة مع الطبيعة لأولادنا. أنتوا مع أنه الأولاد يعملوا هوم سكولينج ويكملوا التعلم من الطبيعة والحياة، إيه أو لا؟ معنا بهالموضوع حابب يشارك أنس. مساء الخير يا أنس.
2: أهلا ياسمين، الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
1: يسعد مساك، طمني عليك أنس، شو عندك أولاد؟
2: عندي مريوم 8 سنوات.
1: ما شاء الله، الله يحمي لك ياها. أنس خبرني، أنت مع أنك تحطها بالمنزل وتعمل هوم سكولينج تتعلم من الحياة، أو لا بتفضل أنك تبعتها على المدرسة؟
2: بصراحة أنا عامل مزيج بين الاثنين.
1: أوكي.
2: السكول كتير مهمة من أي ناحية؟ من ناحية أنه البنت فقط أنها يعني تلتحم بالمجتمع وتصير تاتش مباشرة مع الناس والصديقات فعلا. كمان أهم شيء يعني البنت بتكون مثلا تحت عمر 8 سنوات، يعني كتير كل الناس بتروح على المدارس، فصعب صعب تقنعيها انه لا الماء البيت احسن وكذا، فممكن هذا السبب يعني ايش يسبب خلل عقدة عندها.
1: صحيح.
2: احنا اعتبرنا المدرسة اشي كويس ومش مهم كتير، من ناحية انه تتعلم اساسيات قراءة وكتابة لغتين الى اخره، وتكون مبسوطة وعندها صديقات ومجتمع وحاجة حلوة كتير. بس في الجهة المقابلة بدعمها انا كتير في البيت، بسقل يعني كل هواياتها، خصوصا ان هي رسامة ورسامة شاطرة كمان.
1: والله لا بدنا تبعث لنا الرسمات على الواتساب نشوفهم.
2: ايوه كثير انا رسماتنا انصدمت صراحة يعني.
1: ما شاء الله، الله يحفظها.
2: ايوه. ففي مثلا اعطيك مثال بسيط، الان مثلا احدى المدرسات حكت لي انه مثلا بنتك ضعيفة في المادة الفلانية، فانا يعني تجاوبت معها بكثير بساطة، قلت لها يعني انا بنتي هون تتعلم اشياء اساسيه ومهمه، الماده اللي هي مش حباها لا انا هضغط عليها ولا اخلي المدرسه تضغط عليها.
1: الله عليك، الله، انت ابي اتمناه كل الاطفال بصراحه.
2: بدنا نعيد الاخطاء اللي مارسوها علينا زمان.
1: فعلا بدك تحفظها اجباري، بدك تبصم.
2: ايوه طبعا، احنا بنتعلم من الاخطاء ما بدنا نكررها.
1: برافو عليك، ما شاء الله عليك، والله يحفظ لك مريومة، وإن شاء الله بتشوفها بأعلى المراتب وبتفرح فيها يا رب.
2: جميعا يا رب، برنامجكم كتير حلو ورائع وأنا كتير بستمتع فيه والله.
1: تسلم يا رب يا أنس، بالعكس نحن قلنا الشرف كلك ذوق، بتمنى لك ليلة سعيدة، وشارك معنا بالمسابقة، لسه المسابقة مستمرة لآخر الساعة، ممكن تكون أحد فائزين بعت UAE مع اسمك الثنائي على 404. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لليوم.
2: تم على راتب.
1: يلا بتمنى لك ليلة سعيدة. هلا هلا سيد أنس. باللينك اللي جاي جهزوا حالكم، رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا بكامبين من أورا، رح نشوف مين اللي رح يكون رابح معنا إعادة استكشاف الإمارات برعاية برنامج الولاء من أورا. رح يكون معنا متسابق على الهواء مباشرة ورح تبدأ المسابقة. جاهزين؟ جاهزين. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع اسمائكم الثنائية على 404 أو على ARN Application Unlimited Messages أو حتى على الواتساب على الرقم 0487155522. راح أعيد رقم الواتساب لأي حدا حابب يشارك، 0487155522. كل اللي عليكم تبعتوا UAE مع اسمائكم الثنائية على Unlimited Message على العربية أو على الابليكيشن، وبتمنى لكم يوم حلو، مكملين المسابقة باللينك اللي جاي. شو المطلوب؟ مطلوب UAE على 404 مع اسمائكم الثنائية.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: انرجي مع ياسمين.
1: ورجعنا بالفقرة الأخيرة لليوم مع انرجي معي أنا ياسمين، وبدنا نشوف مع كامبين إعادة استكشاف الإمارات مين الشخص اللي رح يربح معنا اليوم، وأكيد برعاية برنامج الولاء من أورا في شخص أكيد حيربح معنا ستايكيشن، ورح يكون عنا آلاف من الستايكيشن. سمعتوا؟ آلاف من الستايكيشن. اللي ما ربح اليوم كان يربح بكرة وغير أيام، والكامبين موجودة كمان مع المورنينج شو، أكيد فيكم تسمعوا الصبح بإكسترا فايس مع هبة وكريم. ويلي رح يربح معنا هلأ حيكون عنده فرصة تانية لحتى يربح جائزة تانية من أورا. خلينا نشوف مين في معنا على الهواء. ومساء الخير.
2: مساء الخير فندم.
1: كيفك يا زكريا؟
2: الحمد لله تمام، كله بخير. ازي حضرتك؟
1: الحمد لله. زكريا انت يعني من الناس المحظوظين اليوم اختارك الكمبيوتر.
2: الحمد لله، انا ما بقدمش غير لما بيكون في ستايكيشن.
1: الله عليك الله، يعني انت هو الكمبيوتر فهمك الظاهر.
2: انا كسبت من 6 سنين كده برضو ستايكيشن.
1: والله وفاكر من 6 سنين. والله برافو عليك. شوف انت، لا عندك
2: متابع جيد للعربية.
1: برافو عليك. لا لا لا لا. طيب خلينا نشوف يا زكريا هلا. انت أوكي. الكمبيوتر اختارك اول مرة، انا هلا رح ارجع احط سبيس لحتى نشوف شو الجائزة. يلا انت قل لي برس لما بدك. يلا ترارن ترارن ترارن. الف الف مبروح مبروح مبروح، لا منعيدها، الف الف مبروك. ربحت معنا بالانتر سيتي هوتيل الجداف. كونغراتوليشن. ربحت ليله وان ستاي. اوكي تو ادلتس اند تو تشيلدرن، يعني مش وان، يعني انت ربحت تو ادلتس اند تو تشيلدرن.
2: وانا عندي
1: عندك
2: انا عندي طفلتين.
1: الله شايف العربية بتحس فيك، العربية بتفهمك.
2: بس
1: احنا ما خلصنا، استنى طبعا.
2: اوكي
1: احنا ما خلصنا، عاوز تسكر انا بتصل بحد.
2: لا لا لا لا لا لا انا عايز ريزورت الصراحة.
1: طيب هلا مبدئيا ربحت هاي الجائزة وتشز كتير حلوة. هلا هنشوف اورا شو مخبيت لك، صح؟
2: اوكي
1: هلا ممكن تكون يس ممكن تكون، خلينا نشوف. 1 2 3
2: Stop.
1: يلا يلا يلا، الويل عم بتدور الويل عم بتدور. والله انك محظوظ. لا لا لا انت محظوظ. لا اول شيء ربحت معنا من اورا فاوتشر بقيمة 500 درهم من H&M، which is كتير حلو
2: مرتي.
1: صراحة
2: زي
1: لما تروحوا على الأوتيل بيلزمكن اشياء للبنات، ما بيلزمكن اشياء لك للبنات لمرتك.
2: أكيد.
1: بتروحوا على H&M تعملوا شوبينج بتشيلوا حالكن وتروحوا على الأوتيل، في أحلى منا؟
2: لا ما فيش أحلى من كده. مرسي
1: ألف ألف مبروك يا زكريا، وبتمنى لك هيك ستايكيشن حلوة مع العائلة، وسلامي للصبايا ولزوجتك أكيد.
2: مرسي لحضرتك. شكرا
1: بتمنى
2: شكرا.
1: لك يوم حلو. هلا هلا
2: وحضرتك كمان. شكرا. باي باي باي باي.
1: ولكل الناس اللي شاركوا معنا وما حالفهم الحظ، صدقوني المسابقة مستمرة لوقت طويل، ما رح حدد لقيمات، مستمرة لوقت طويل. وفيكم تسمعوا كمان الصبح مع هبة وكريم بإكسترا فايبس، حتكون كمان المسابقة، حيكون كل يوم عنا آلاف من الجوائز. فدونت وريح، عنا كتير ستايكيشن، عنا كتير جوائز من أورا. إن شاء الله بحالفكم الحظ، استمروا بالمشاركة ولعل الكمبيوتر يختاركم. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم معي أنا ياسمين بأنرجي. بتمنى أكون كنت خفيفة مهضومة وحبيتوني. وأكيد بشوفكم بكرة بحلقة جديدة معي أنا بأنرجي ياسمين. See you.

0: انرجي مع ياسمين.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي انا هالمره؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الاسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الاسلامي؟ نعم، دبي الاسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل الى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. اذا لم تكن متعاملا لدى دبي الاسلامي، تفضل بزياره dib.ae/app وافتح حسابك الان. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/sa. بنك دبي الاسلامي، شركه مساهمه عامه.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الكيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشى والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. توفي 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون في حادث مروري قوي على شارع الإمارات بعدما اصطدمت حافلة صغيرة بشاحنة كانت متوقفة في وسط الطريق إثر تعرضها لحادث سابق. هذا وحذرت شرطة دبي من خطورة الوقوف في وسط الطريق بسبب الأعطال الفنية أو نفاد الوقود أو تعطل الإطارات، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تعد من أخطر المخالفات المرورية التي قد تتسبب في حوادث بليغة ووفيات. حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء أن طهران أنهت اليوم عملياتها العسكرية ضد إسرائيل محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول قوله اليوم إن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته ردت على موصفها بأنها ضربة أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في إيران بشن هجوم صاروخي على موقع مماثل في حيفا. قالت مصادر أمنية اليوم إن ضربتين بطائرات مسيرة استهدفتا معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل في العراق وقاعدة للبشمركة دون ورود تقارير عن وقوع أي إصابات. ذكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم أن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار في منتصف أبريل نيسان الماضي. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين،
2: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
3: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات،
2: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
3: أنت يا حب
2: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

مساء الخير ومساء الورد على كل الفريوية. مع بداية أسبوع جديد ويوم جديد هنكون فيه مع بعض من الساعة 5 ولحد الساعة 8، وأكيد بنتواصل فيها مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. فريوي عاد لكم من جديد في أسبوع جديد في يوم جديد. الأخبار يا شباب، أتمنى تكونوا كلكم بخير ويعني كلكم بصحة وعملتوا كده إيه ريفرش كده في الويك أند، ايا كان بقى يعني عملتوا ايه في الويك اند. ايا كان، المهم ان احنا راجعين الى حد ما اول الاسبوع عندنا شويه طاقه علشان نكمل. والله لازم يبقى عندنا طاقه عشان نكمل، فلازم نعمل ايه في الويك اند، لازم نستغله بشكل كبير. لو دوت ما حصلش، انا اوعدكم ان شاء الله ان انا هعوض لكم ده على مدار الاسبوع. في مسابقه حلوه وفي كده ايه هدايا حلوه وفي كامبينز حلوه جايه، في مفاجآت كتيره قوي مع العربيه 99 بشكل عام وفري واي بشكل خاص. خليكم معايا متابعين على هوا 99 العربيه. نسمع اغنيه من البوم حماقي الجديد ونرجع ونكمل فري واي.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة، لأنه صار في

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

Freeway, freeway. مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ونبدأ بقى ايه الكلام الكبير. الكلام الكبير بيقول ايه؟ طبعا على مدار الاسبوع اللي فات لو تفتكروا كنت دايما بقول لكم ان في حاجة جاية قريب جدا على العربية 99، هتكون على كل كمان النتورك الخاصة بينا شبكة الإذاعة العربية، وفي الحكاية دي هنلف ونكتشف أماكن جديدة في الإمارات لأول مرة يمكن بنستكشفها وبنحس بالجمال بتاعها بالشكل اللي هتشوفوه إن شاء الله. يعني مهما كان بقالك قد إيه في الإمارات أكيد أنت لسه ما اكتشفتش كل حاجة. معانا هنكتشف مع بعض الإمارات من جديد بإقامات حلوة جدا في منتجعات شاطئية، جزر هادية، طلعات، مغامرات في المدينة، كل حاجة ممكن تتخيلوها هتستمتعوا بيها، وهتعرفوا فعلا ان انتوا بقالكوا كتير قوي ما شفتوش اماكن حلوة جدا جدا جدا في الامارات. طبعا اكتشاف ما فاتك من الامارات بدعم من برنامج اورا للولاء. طيب حلو قوي الكلام ده، وعلى قد ما هو حلو على قد ما هو سهل الاشتراك. المطلوب منكم حاجة اسهل ما يمكن، يعني دي من اكبر الكامبينز اللي عملناها، وفي نفس الوقت من أسهل طرق الاشتراك اللي عملناها في أي مسابقة في الحياة. طريقة الاشتراك عن طريق يا إما الاسمس يا إما الابليكيشن يا إما الواتساب. هتعملوا إيه بقى؟ ولا أسئلة ولا إجابات ولا حذر فذر ولا أي حاجة خالص. كل المطلوب منكم تبعتوا عن طريق واحدة من الوسائل اللي أنا لسه قايلها دلوقتي حالا دي كلمة UAE. UAE اختصار الإمارات العربية المتحدة، تمام؟ UAE مع أسماءكم أكيد الثنائية عن طريق حاجة من التلاتة دول. على الهوا مباشرة هنختار الرابح وهنشوف هيربح إيه. هتربحوا معنا جايزة على الهوا مباشرة، بالإضافة إن انتوا كمان ممكن يكون عندكم ربح جايزة تانية من أورا برنامج الولاء الرائع جدا. كل ده وأكتر ممكن يكون معانا على هوا 99 العربية وفريوي. دلوقتي المطلوب منكم ايه عشان ما طولش عليكم اكتر من كده؟ تبعتولي UAE مع اسماءكم الثنائية من الابليكيشن او الواتساب او الاسمس.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال عام 2025 أعلى أداء في تاريخها بإجمالي 491 مليار درهم، بنمو 46% مقارنة بعام 2024، واستمرارا للنمو المستدام للعام الخامس على التوالي. تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معرض مصنعين للوظائف بدورته الثامنة اليوم وغدا في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات. ختاما، أعلنت وزارة التخطيط في مصر أن اقتصاد البلاد سجل نموا 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026 التي تمتد من يوليو من العام الماضي إلى مارس من العام الجاري. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: الساعة دلوقتي 5:41 دقيقة في استوديوهات العربية.
2: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

مهم جدا أفكركم بحاجة هتحصل لأول مرة يوم 20/6 وتحديدا على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. لأول مرة على مسرح الاتحاد أرينا هيكون في حفلة رائعة للموسيقار العالمي عمر خيرت. أمسية استثنائية كالعادة أكيد مليانة بالإبداع والمشاعر مع الأوركسترا السيمفوني. ما تفوتوش ليلة موسيقية لا تنسى مع الموسيقار عمر خيرت وأكيد الحفلة الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين كفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير المماشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يصدر قرارا بتعيين وكيل لدائرة المالية، إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب، ولتعزيز الهدنة القاهرة تحتضن مباحثات بشأن غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن يوم الاثنين 15 يونيو الجاري سيكون عطلة رسمية للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من الشهر نفسه. كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط محاولة تهريب 267,300 قرص من مادة الإنفيتامين المخدرة، وأسفر هذا التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية في الدولة ووزارة الداخلية السعودية عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها. قبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية تبدأ في كل مونديال، وهي حكاية الشغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم لعام 2026؟ المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
5: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة، كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور، فيدور معها الشغف من جديد.
4: ننتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما استأنف الجانبان القصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. هذا وعلى ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول قوله اليوم إن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه إذا استمرت هجمات حزب الله على البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك أعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء أن طهران أنهت اليوم هجماتها ضد إسرائيل محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وتعهدت القوات المسلحة الإيرانية الرد بقوة أكبر على أي اعتداء جديد تتعرض له إيران، وذلك عقب تبادل ضربات مع إسرائيل. هذا وأطلقت إيران نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ مساء أمس، كما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي بعد تجدد المواجهات بين الجانبين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل الماضي. الحرس الثوري أيضا أعلن عن استهداف مجمع بتروكيميائي في حيفا بإسرائيل ردا على مهاجمة إسرائيل لمصنع إيراني مشابه، حيث قصفت إسرائيل اليوم مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم ورود أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالامتناع عن شن مزيد من الهجمات. مسؤول عسكري إسرائيلي قال إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران سواء استغرق الأمر أياما عدة أو مهما تطلب الأمر. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. إيران من جانبها أيضا أكدت أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة إلى وضع حد للحرب في منطقة الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل. الصين أعربت عن قلقها العميق من التصعيد بين إيران وإسرائيل مبدية أملها في التزام الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، كما أفاد مصدر فلسطيني مطلع. هذا وبدأت المباحثات أمس الأحد في وقت يشهد فيه القطاع الفلسطيني المدمر قصفا إسرائيليا متواصلا على الرغم من هدنة معلنة منذ تاريخ 10 أكتوبر الماضي. إلى ملف آخر، قتل 7 أشخاص وأصيب عشرات آخرون بجروح في اشتباكات بين الشرطة وأعضاء من حركة محظورة في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير، كما أعلن مسؤولون هذا اليوم. أبلغ الرئيس الصيني شي جينغ بينغ الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداده للتعاون من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة، كما نقلت وسائل أعلام صينية اليوم. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99 الموسيقى أولا.
6: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين يا شباب ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام ومكملين فقراتنا ومسابقاتنا. بس في كده ايه يعني بسرعة كده في عجلة كام رسالة لازم اقراهم عشان ما حدش يزعل. وليد سامي، وليد بقى بيقول ما فيش احلى من البدايات والاغاني الجامدة وذكريات اغاني زمان. بشكرك جدا يا وليد حبيبي، ربنا يخليك. برضو يا رحاب، انت تاني يا رحاب. رحاب برضو بعت رسالة يعني فرانكو أراب، في جود وفي هلو وفي الله عليك يا وائل وفي حاجة، يعني بشكرك جدا يا رحاب. بس يعني بصي وحدي اللغة عشان أنا بتوصلني جمع مكعبات ووصل وحاجات زي كده، فببقى على الهوى الموضوع صعب. فخلينا ايه يا عربي يا انجليزي، الله يرضى عليك، أنا معاك في أي حاجة من دول. مش مشكلة، لكن طبعا بشكرك جدا على رسالتك. شهيرة، يسعد مساك يا أحلى وائل، مع أني عتبان عليك ما بعتلي رأيك بالكتاب، على كل الأحوال بتمنى يكون عجبك، إحنا معك على السمع وإن شاء الله مشاركين بالمسابقات إحنا والمستمعين الأوفياء. بشكرك جدا يا شهيرة، يعني الإمضاء في الآخر شهيرة المستمعة الوفية. شهيرة مستمعتنا الوفية، أولا مش عايزك تعتبي عليا لسبب بسيط جدا، يعني مش عايزة، هي مش محتاجة حلفان، بس أحلفلك بإيه والله لسه ما قريته. انا بقرا ايميلاتي بالعافيه، يعني مش قادر اقول لك، يعني الوقت جدا تايت عندنا، فمعلش يعني سامحيني الفتره دي في عندنا كامبينز وفي ده، انا كنت في العيب بشتغل يا شهيرة. اقول لك ايه تاني يا شهيرة، بس يعني اكيد والله اوعدك اول ما اقرا الكتاب اول حد هقول له رايي طبعا اكيد هيكون انت. مره تانية بقى لايه نرجع وافكركم باكتشاف الامارات برعايه برنامج الولاء من اورا، هيكون عندكم نقاط من اورا بالاضافه لهدايا كتير جدا لكتير جدا من المحلات التابعة لنقاط الولاء أورا، بالإضافة على رأس القائمة ستيكيشن بقى في مكان وفندق حاجة روعة، يعني هتاخد أجازة مش هتاخد أجازة، مسافر قاعد، إحنا هنظبط لك الدنيا. النهاردة والحد آخر الأسبوع كل يوم هيكون عندي 2 رابحين في الشو، 2 رابحين بيتم الاختيار عن طريق عارفين اللي هو البار بتاع السبيس ده بتاع الكمبيوتر، المسافة اللي بنكتب مكتوب عليه مسافة سبيس. اوكي، هدوسه 3 مرات، مرة يختار الرابح ومرة يختار الجايزة ومرة نشوف أورا محضرة لكم جايزة تانية ولا حظ أوفر. يعني في كل الأحوال انت كسبان، يعني خلاص تم اختيار اسم انت كسبان او انت كسبانة، ولكن ممكن الجايزة يبقوا 2 محدش عارف. فكل المطلوب منكم حاجة سهلة جدا وبسيطة عشان تحصلوا على كل ده، ابعتولي UAE مع اسماءكم الثنائية على 404 او الابليكيشن او الواتساب. في اللينك اللي جاي هنعلم مع بعض على الهوى اول رابح معايا، يلا بينا.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
4: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: راجعين ومكملين مع بعض على فري واي هوا 99 العربية، مكملين مسابقتنا مع إعادة اكتشاف الإمارات واكتشف ما فاتك في الإمارات مع برنامج الولاء أورا. زي ما احنا قلنا هيكون في جوائز قيمة جدا، وفعلا الجوائز دي هتخليكوا ترجعوا تكتشفوا الإمارات مرة تانية، بالإضافة لمكافآت من علامات تجارية مهمة جدا وكلنا أكيد بنحب نشتري منها منتجات زي أمريكان إيجل، باتن بادي ووركس. ايه الاخبار؟ هاي كلنا فيش حد اعتقد ما عندوش الشنطه دي، يعني ده اساسي، بالاضافه اكيد لمزايا حصريه جدا هيحصلوا عليها كل اعضاء برنامج اورا في كل انحاء الامارات. دلوقتي انا بصور الكلام ده اهو واحنا مع بعض دلوقتي على الهواء حالا، هنختار اول وينر لايف كده، انا لسه ما اعرفوش ولكن اكيد هيربح معايا جايزه ان شاء الله قيمه جدا. زي ما قلت لكم على مدار الاسبوع كله في فري واي هيكون في اتنين رابحين، ده اول واحد معانا في الاسبوع واول واحد معانا النهاردة. قدامي لابتوب والمطلوب اللي هيحصل دلوقتي هكبس على علامة السبيس او البار بتاع السبيس، مسافة، انقر هنا، هنختار او هو بمعنى اصح اللي هيختار الرابح، وبعديها ادوس مرة تانية يطلع له الجايزة، وادوس مرة تالتة يمكن يكون في جايزة اضافية من اورا. يلا نبدأ، يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2، ثواني بس اقرب المايك عشان انا رحت ناحيه اللابتوب. جو، يلا بينا. يس كونفيرم بيكينج وينر. اوكي طيب تعالوا كده ايه نحاول نكلم اسمه طلع. هو على فكرة في ملحوظة هقولها دلوقتي حالا بس لما اطلب الرقم. يلا بينا. كل حد بيبعت بقى ايه خلي تليفونه جنبه عشان يعني ايه نبقى مع بعض على طول. الو
1: الو،
0: ازيك يا منار؟
1: يا هلا،
0: اخبارك ايه يا منار؟
1: الحمد لله.
0: عارفة مين معاك يا منار؟
1: طبعا عربية،
0: العربية 99. مين في العربية 99 يا منار؟ ايوه
1: احراج مليون.
0: والله هو الاحراج لي انا يعني احراج متبادل الصراحة. ليه؟ قولي بس، حاولي كده، ها روح شمال كمين كده ولا عمل اي حاجة. قول بس وانا هقولك اهي هي دي. مين يا منار اللي بيعمل برنامج بالليل وفري واي يا منار؟
1: والله
0: لا انا هسحب الجائزه كده خلاص بقى، هسحب الجائزه.
1: لا انا انا انا عندي مشكله بالاسماء والله.
0: انت عندك مشكله بالاسماء؟ طب وائل معاك يا منار؟
1: وائل والله على لساني.
0: الله يخليك يا رب. اخبارك ايه يا منار؟ كله تمام؟
1: الحمد لله تمام. انت شو الاخبار؟
0: انا زي الفل الحمد لله.
1: انا فزت.
0: هنشوف.

0: شوف دلوقتي
1: اوكي
0: انت بدأتيها
1: البداية سيئة جدا.
0: لا لا لا ما تقوليش كده. لا احنا انا عارف ان برضو التليفون بتاعنا ليه رهبة كده حضرتك.
1: طبعا اول ما شفت اصلا بلست اعرق واتوتر.
0: ليه خالص الموضوع سهل. انت شاركتي معنا في مسابقة اعادة اكتشاف الامارات مظبوط؟
1: بالضبط.
0: طيب اول حاجة كده اول حاجة مبدئيا الميكانيزم بتاعت الاختيار الرابع عشان تبقي عارفاها بيكون قدامنا لابتوب بيكون عليه أوكي. كل الاسماء الخاصة بالمشاركات. انا كل اللي أوكي. عليا وكل اللي على اي مذيع اصلا ان احنا بنعمل ايه بنعمل انقر طبعا. هنا على السبيس انقر هنا عارفة انقر أوكي. هنا دي هي دي اللي أيوة. احنا بنعملها. فاللي بيحصل ان احنا بعد ما بندوس على السبيس بيطلع لنا اسم حد علشان نكلمه وبيكون رابح معانا وبعدين أوكي. ندوس على السبيس مرة تانية علشان يطلع الجايزة بتاعته وبعدين مرة تالتة وأخيرة يمكن يكون ليه جايزة إضافية من برنامج الولاء أورا. فأول دوسة مبدئيا طلع اسمك منار حماد مبروك.
1: أنا بالعادة الحظي سيء جدا.
0: لا شفتي بقى حظك معايا أنا حلو. أنت على فكرة أول رابحة معايا في الأسبوع وأول رابحة معايا في فريويل فيعني إيه فتحة خير كده. تعالي بقى
1: يا رب
0: تعالي بقى ندوس على السبيس مرة تانية ونشوف انت كسبتي إيه. جاهزة؟
1: أوكي
0: يلا بينا. أوكي الله الله الله الله الله. لا استنى عشان أقرب من السكرين بقى وأقول لك التفاصيل. طيب مبدئيا مبروك ربحتي معانا نايت ستاي في فيرمونت جزيرة النخلة.
1: واو
0: الله لتو ادلتس وتو كيدز اقل من 12 سنة شامل العشاء وكمان ممكن كمان يبقى معاكم تو جيستس اكسبيرينس اكيد روعة صح؟ فيرمونت النخلة إقامة تو أدلتس وتو كيدز أقل من 12 سنة مع العشاء. دي أول جايزة.
1: أوكي
0: تمام. أنت مالك في أعراض حاجة؟
1: طيب حر قوي.
0: الدينر طبعا هيكون في مطعم فريبو. أوكي كل التفاصيل أكيد هتبعت لك ما تقلقيش. ندوس المسافة تاني مرة أو تالت مرة بمعنى أصح وسبان ذا ويل ونشوف ممكن يطلع لك ايه مع اورا. اوكي الله انت عندك اطفال؟
1: عندي ثلاثة.
0: ما شاء الله اعمارهم قد ايه؟
1: 8 و5 توأم.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب التوأم صغيرين ولا كبار؟
1: 4 سنين 5 سنين.
0: حلوة قوي متفصلة عليكي تفصيل. فاوتشر بقيمة 500 درهم من مادر كير. الله الله الله الله الله الله الله الله. أورا مجهزة لك فاوتشر بقيمة 500 درهم من مادر كير تخشي وتشتري للأطفيل الجمال زي ما انت عايز.
1: على أول مرة بحياتي أربح.
0: شفتي عشان ما تنسيش اسمي تاني أول مرة تربحي في حياتك كان مع وائل عصام أول مرة. عبري عن شعورك عبري عبري.
1: لا صراحة فيش تعبير تعبير رائع.
0: تعبير مين؟
1: تعبير مين؟ مين عبير؟
0: ألف ألف مبروك تستاهلي كل خير. طبعا قسم الجوائز هيتواصل معاك قريب جدا عشان يقولك على كل تفاصيل الجائزة.
1: يسلم شكرا لك.
0: تسلمي ألف ألف مبروك. تسلمي ربنا يخليك. مع السلامة. شفتوا الموضوع سهل جدا وبسيط. كل المطلوب منكم تبعتولي UAE مع اسمكم الثنائية على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب وجهاز الكمبيوتر قدامنا هو اللي بيختار الرابح وهيربح ايه وكمان ممكن مع سبان ذا ويل يربح ايه من برنامج الولاء من أورا.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه، حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

مهم جدا أفكركم بحاجة هتحصل لأول مرة يوم 20/6 وتحديدا على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. لأول مرة على مسرح الاتحاد أرينا هيكون في حفلة رائعة للموسيقار العالمي عمر خيرت. أمسية استثنائية كالعادة أكيد مليانة بالإبداع والمشاعر مع الأوركسترا السيمفوني. ما تفوتوش ليلة موسيقية لا تنسى مع الموسيقار عمر خيرت وأكيد الحفلة الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الكيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشى والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والفعاليات الدولية، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي جعلت من الإمارة منصة عالمية تجمع العقول والشركات والمواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وبيئة مثالية لاستضافة أكبر المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة. كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط محاولة تهريب 267 فارز 300 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. وتفصيلا، فقد أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناء على تبادل المعلومات بين الجانبين عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب، وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية. نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد المسؤول وقف العمليات ضد الأراضي الإيرانية في تطور يتقاطع مع المساعي الأمريكية الجارية لتثبيت التهدئة في المنطقة. كما حذر المسؤول الإسرائيلي وفق مصادر إعلامية إسرائيلية من أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله عليها. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس اليوم أنه موجود في أوغندا، حيث سجلت 19 إصابة مؤكدة بإيبولا من بينها حالة وفاة نتيجة تفشي الوباء المنتقل من الكونغو الديمقراطية المجاورة. وقال تيدروس في منشور على منصة إكس: أنا في أوغندا حيث وضعت الحكومة خطة سريعة وفعالة لمكافحة تفشي إيبولا. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الإماراتي المستشار محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: وصلنا دلوقتي لساعتنا التالتة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية ومكملين مفاجأتنا ومسابقتنا. وزي ما قلت لكم الأسبوع ده مليان بالمفاجآت والمسابقات والرابحين معايا في فري واي. بدأناها أكيد مع إعادة اكتشاف الإمارات، وكان معانا طبعا على أول الساعة اللي فاتت كان في رابح، ودلوقتي في الساعة دي هيكون في رابح تاني. كل يوم هيكون في اتنين رابحين معايا في الشو، بالإضافة إن كل يوم هيكون معايا فرصة كبيرة جدا تربحوا تذاكر عشان تتفرجوا على حاجة بيعشقها كتير جدا من الناس، رجالة وستات. هو يمكن الرجالة أكتر شوية، ولكن برضو الموضوع ليه عشاقه من السيدات. بنتكلم على الساحرة المستديرة، كرة القدم. هتربحوا تذاكر عشان تحضروا حفل افتتاح كأس العالم مباشرة في روكسي السينما. هتشوفوا انطلاقة البطولة على أكبر الشاشات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في روكسي دبي هيلز مول وروكسي سيتي ووك. هيتم عرض كل مباريات كأس العالم. طبعا كمان هتستمتعوا بحماس رائع على الشاشة الكبيرة الجديدة الموجودة في سيتي ووك اللي هي روكسي إكستريم، وده شيء طبيعي لأن أكبر بطولة أكيد بتستحق أكبر الشاشات. عشان تعرفوا أكتر ممكن تدخلوا على الموقع الإلكتروني اللي هو roxycinemas.ae أو تزوروا حسابهم على الإنستجرام The Roxy Cinemas. النهاردة هيكون عندي أربع تذاكر عشان تحضروا الفيفا World Cup Opening Ceremony اللي هيكون لايف في روكسي سينما، اللي تحديدا في السيتي ووك. في السيتي ووك أكبر شاشة ممكن تحضروا عليها الافتتاح. كل المطلوب منكم تبعتوا لي روكسي فيفا مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب.
1: أجمل الأغاني العربية

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: بودكاست استكانة.
5: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
4: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
6: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.

0: إعادة اكتشاف الإمارات مع برنامج الولاء أورا. تعالوا دلوقتي بقى إيه نشوف مين الرابح التاني معنا. طبعا كل المطلوب منكم حاجة سهلة جدا وبسيطة، تبعتوا على مدار الساعة في أي وقت، مالوش علاقة بوقت البرامج على فكرة يا جماعة، ابعتوا أي وقت وانتوا قاعدين كده بتتسلوا، كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست، يعني من الابليكيشن أو من الواتساب، unlimited وفري، صح؟ محناش خسرانين حاجة. ابعتوا UAE مع اسمائكم على 404 أو الابليكيشن أو الواتساب. هنا الكمبيوتر ما شاء الله كتر خيره، هم عاملينه يعني إيه، بيختار لوحده، بيختار الرابح وبعدين بيختار الجائزة الكبيرة، وبعدين بنعمل سبيند ويل ونشوف كمان ممكن تربحوا ايه من برنامج نقاط الولاء أورا. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض تاني رابح معانا. جو. ما ايوه عايز اختار رابح. ايوه بيكينج وينر. اوكي طيب نحاول نكلمه ان شاء الله يرد. على فكره رد او ما ردش الجايزه من نصيبه، يعني لان هو ايه خلاص هو اللي تم اختياره من الكمبيوتر، ما حدش يقدر يتدخل ويلغي الرابح. دي معلومه برضو عشان تبقوا عارفينها، بس احنا اكيد هنبسط ان هو ايه يرد على الهوا ويعرف كده ويشوف جايزته ايه واحنا مع بعض لايف. يلا بينا. يا أستاذ أمين، يا أستاذ أمين. ألو
1: أمين. ألو
0: كنت بندهلك على الهوا والله.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. إزايك إيه الأخبار؟
1: الحمد لله تمام.
0: شكلك كنت في معترك حاجة معينة حلوة. معترك دي حلوة.
1: أيوة تقريبا.
0: كنت مشغول كده، حسيتك مشغول في حاجة.
1: أيوة في البوست أوفيس تستلم عيدي.
0: اوكي جاي لك شيبمنت.
1: لا مش شيبمنت، الاي دي نفسه.
0: الايه يا فندم؟
1: الاي دي. الاي دي
0: الاي دي. الاي دي ماشي. شيبمنت برضه.
1: صحيح.
0: يعني تصنف شيبمنت في النهايه. ايه الاخبار كله تمام؟
1: الحمد لله تسلم. كل
0: الحمد لله امين. انت اشتركت معنا في اعاده اكتشاف الامارات صح؟
1: ايوه.
0: حلو الكلام. امتى اشتركت تفتكر؟
1: اشتركت لليوم
0: النهارده.

0: قعدت UAE مع اسمك الثنائي.
1: أيوة صحيح.
0: اسمك أمين المغربي صح؟
1: أيوة المغربي. أيوة.
0: طيب أمين عايز أقول لك أول حاجة كده وأول بشارة نقول لك ألف مبروك ربحت معانا.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: ربحت إيه بقى؟ هنقشر ونعرف. لأن دلوقتي
1: عندنا المتابعين من 2008.
0: من 2008 أو 2009.
1: 2009 تقريبا لما كانت البرنامج كانت يمكن مقدم كان عايشة واحدة اسمها عايشة يمكن كان دائما
0: يا انت من ايام وائل وعايشة يا ده انت ايه
1: عام تقريبا كنت لما اعتقد كنت لسه في ميديا سيتي
0: بالظبط بالظبط ده انت بيك فان ده انت معانا من زمان قوي انا وعايشة كنا بنعمل من 6 ل 10 الصبح كان اسم البرنامج كده كمان عشان برضو الناس اللي بتسمع جديد مش عارفة الهيستوري كان سنة 2010 بالظبط
1: لان كنت اشتغل نايت شيفت وكان مشوار من دبي من الوافي لغاية المردف كان مشوار كنت افتح الراديو وشارك وانام لما اصحى لك
0: حبيبي ربنا يخليك شفت بقى ربنا يعني يشاء ان انت تفضل معانا مكمل مستمع كل السنين دي وتربح معايا النهاردة في فري واي اولا الف مبروك بس زي ما احنا عارفين ايه احنا بنعرف الجايزة على الهوا انا وانت على فكرة يعني اوكي فكبسنا اول مرة طلع اسمك تعالى بقى نكبس تاني مرة ونشوف الجايزة اللي هتطلع لك ايه
1: اوكي ومعاك
0: يا مسهل يا رب الله
1: يمين يمين
0: الله الله الله الله حلو انت رحت ام القوين قبل كده
1: زمان
0: زمان هتروح تاني لانك ربحت معانا وان نايت ستاي في فيدا بيتش ريزورت ام القوين
1: اوكي شكرا شكرا تحية الناس
0: طبعا لتو ادلتس وتو كيدز اقل من 12 سنه شامل الافطار تروح هناك بقى تقضي كده جو وتستجم
1: تمام ان شاء الله
0: خلصنا
1: لا لسه
0: لسه ما خلصناش الله ينور عليك نشوف بقى اورا محضره لك ايه ان شاء الله كده تكون حاجه حلوه يلا كمان كبسه ونشوف لا. اورا محضرين لك ايه سبين ذا ويل اوكي انت متجوز متجوز صح
1: ايوه
0: مادام هتتبسط قوي بس ما تقولهاش بقى انك خدتها جايزه روح انت ايه اتصرف وقول لها انا جبت لك دول هديه اوكي عندك فاوتشر بقيمه 500 درهم من مكان بيحبوه كل الستات والبنات والانسات وكل حاجه فيها ات فاوتشر بقيمه 500 درهم مقدم من باث اند بادي ووركس وعلى فكره على فكره هم ظالمين البراند ده لان في حاجات رجال
1: ميكس لان في ميكس
0: في حاجات رجال احنا ما بنجيبش لنفسنا ليه هات لنفسك كمان يا باشا
1: اوكي شكرا لك وقت
0: كل سنه وانت طيب ومبروك ان انت ربحت معانا الجوائز القيمه دي وترجع مره تانية تشارك معانا اكتر واكتر على هوا 99 العربيه بشكرك جدا يا امين
1: اهلا شكرا
0: حبيبي تسلم لي ربنا يخليك مع الف سلامه مع السلامه الموضوع سهل وبسيط كل المطلوب منكم كلمة UAE مع أسماءكم الثنائية على مدار الساعة ونشوف هتربحوا إيه معانا في كل برامج العربية 99 واحد من كتر الفرحة ماشي دلوقتي في اللينك اللي جاي هو هيكون آخر لينك في الساعة دي وآخر لينك النهاردة ولكن هيتم كمان إعلان الرابح معانا في إن هو يشوف افتتاح كأس العالم في روكسي سينما وأربع تذاكر لصاحب الحظ السعيد كل المطلوب منكم تبعتوا روكسي فيفا مع أسماءكم على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب يلا بينا يلا بينا لما بيجي لك واحد مش في وقته تبقى عايز تقول له إيه لا مش دي التاني هي ناقصاك يلا نسمع هي ناقصاك إيهاب توفيق يلا جو هي ناقصاك انت كمان جاي وعايز مني حنان

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال عام 2025 أعلى أداء في تاريخها بإجمالي 491 مليار درهم، بنمو 46% مقارنة بعام 2024، واستمرارا للنمو المستدام للعام الخامس على التوالي. تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معرض مصنعين للوظائف بدورته الثامنة اليوم وغدا في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب والتي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات. ختاما، أعلنت وزارة التخطيط في مصر أن اقتصاد البلاد سجل نموا 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026 التي تمتد من يوليو من العام الماضي إلى مارس من العام الجاري. في أمان الله.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. في الإمارات هناك دائماً مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.

شاشة روكسي اكستريم هي اكبر شاشة في السيتي ووك وفي الميدل ايست كله، هتتفرجوا فيها على افتتاح كأس العالم. اللي ربح معانا النهاردة 4 تذاكر لمشاهدة الافتتاح، نقول الف مبروك لأميرة قاسم. مبروك يا أميرة، والله والله وعملوها الستات، والله وعملوها البنات، ما شاء الله ما شاء الله. وانا قلت النهاردة الشباب هيخشوا بألبوم، بس ماشي النهاردة كده وبكرة كده عادش عارف. يلا عموما اهم حاجة كلكم تربحوا معايا وكلكم تكونوا مبسوطين. بكده اكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على ألف خير.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية زي H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في كل أنحاء الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين كفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير الممشى والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد: نجاح سوق العمل في الإمارات يقاس بقدرته على تمكين الإنسان. حمدان بن محمد يزور مركز دبي المالي العالمي ويطلع على أولوياته الاستراتيجية. إسرائيل توقف ضرباتها على إيران بطلب من ترامب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن نجاح سوق العمل في الإمارات لا يقاس بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. حيث قال سموه: في الإمارات لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تجسد هذا النهج وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: قمت اليوم بزيارة لمركز دبي المالي العالمي واطلعت على أولوياته الاستراتيجية وتوجهاته المستقبلية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وخطته ليصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي في عملياته لخدمة أكثر من 8800 شركة تتخذ من المركز مقرا لها. وأضاف سموه: كما استعرضنا خلال اللقاء مع فريق العمل مستجدات مشروع التوسعة الجديدة زعبيل ديستريكت الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تعزيز مكانته العالمية وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر 4 مراكز مالية في العالم وفقا لأجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: نجدد ثقتنا بفريق المركز ورسالتي لهم بمواصلة العمل لنقدم من دبي نموذجا رائدا يعيد تعريف مستقبل المال والأعمال عالميا ويجعل من الابتكار والتكنولوجيا محركا للنمو والفرص. كشف الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي عن إحباط محاولة تهريب 267 فارز 300 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر. وتفصيلا، فقد أسفر التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية بالدولة وبين وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناء على تبادل المعلومات بين الجانبين عن إحباط عملية تهريب الكمية قبل ترويجها وسقوط المتورطين من الشبكة الإجرامية في محاولة التهريب وجميعهم من إحدى الجنسيات العربية. وفي هذا السياق أكد الجهاز أن استباق تلك المخططات الإجرامية وإحباط محاولات شبكات تهريب المواد المخدرة يعكس هذا المستوى المتقدم من التكامل العملياتي والرصد الميداني والمتابعة الدقيقة والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية إقليميا ودوليا، بما يعزز منظومة حماية المجتمعات ويرسخ الجهود المشتركة في مواجهة أساليب تهريب وترويج تلك الآفة. من جهتها أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية حرص الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة على التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة في متابعة ورصد النشاطات الإجرامية التي تستهدف المجتمعات وشبابها بالترويج لتلك السموم، لافتة إلى أن هذه العملية التي أسفرت عن ضبط تلك الكمية من أقراص الإنفيتامين المخدر تأتي ضمن التعاون المستمر مع دولة الإمارات في مواجهة خطر المخدرات وتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد المسؤول وقف العمليات ضد الأراضي الإيرانية في تطور يتقاطع مع المساعي الأمريكية الجارية لتثبيت التهدئة في المنطقة. وعلى جبهة لبنان حذر المسؤول الإسرائيلي وفق القناة نفسها من أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله عليها. ختام نشرتنا في ملف رحلة كأس العالم 2026. وقبل أن تتدحرج الكرة على العشب وقبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية أخرى تبدأ في كل مونديال، حكاية شغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم 2026؟ المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة، كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور فيدور معها الشغف من جديد.
4: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة. وعشان هالمناسبة الغالية، فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: This one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش في بفلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه Energy.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: Sanctum بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين كفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير المماشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يزور مركز دبي المالي العالمي ويطلع على أولوياته الاستراتيجية. الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان. نتنياهو لترامب: إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس كلما لزم الأمر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طاليوس. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قال سموه: قمت اليوم بزيارة لمركز دبي المالي العالمي واطلعت على أولوياته الاستراتيجية وتوجهاته المستقبلية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا وخطته ليصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي في عملياته لخدمة أكثر من 8800 شركة تتخذ من المركز مقرا لها. وأضاف سموه: كما استعرضنا خلال اللقاء مع فريق العمل مستجدات مشروع التوسعة الجديدة زعبيل ديستريكت الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تعزيز مكانته العالمية وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر 4 مراكز مالية في العالم وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: نجدد ثقتنا بفريق المركز ورسالتي لهم بمواصلة العمل لنقدم من دبي نموذجاً رائداً يعيد تعريف مستقبل المال والأعمال عالمياً ويجعل من الابتكار والتكنولوجيا محركاً للنمو والفرص.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في ملف السودان، رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وأشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية. هذا وأكدت دولة الإمارات دعمها الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية. كما جددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. في ملف إسرائيل وإيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل تمارس الحق في الدفاع عن نفسها كلما لزم الأمر، وذلك بعد أن أمر بشن ضربات على إيران ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه بلاده رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلني. وقال نتنياهو في خطاب متلفز: لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن نمارس هذا الحق كلما لزم الأمر. أقول لكم هذا كما أقوله بكل تقدير واحترام في حواراتي المثمرة مع صديقي الرئيس ترامب. نبقى في ذات السياق. نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد المسؤول وقف العمليات ضد الأراضي الإيرانية في تطور يتقاطع مع المساعي الأمريكية الجارية لتثبيت التهدئة في المنطقة. وحول جبهة لبنان، حذر المسؤول الإسرائيلي وفق القناة نفسها من أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله عليها. في سياق آخر، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على الحرس الثوري على خلفية إغلاق مضيق هرمز. وأعلن التكتل المكون من 27 دولة أنه أدرج على قائمة العقوبات محمد أكبر زادة المتحدث باسم القوة البحرية للحرس والقيادة العسكرية لمحافظة هرمزكان في جنوب إيران والمطلة على الممر المائي الحيوي. كما أعلن التكتل تجميد أصول حميد حسيني ممثل اتحاد مصدري النفط الإيراني ومنعه من الحصول على تأشيرة دخول. هذا وتعمل دول أوروبية بقيادة فرنسا وبريطانيا على وضع خطط لإرسال مهمة بحرية إلى هرمز فور توقف القتال. ختام نشرتنا في ملف رحلة كأس العالم 2026. قبل أن تتدحرج الكرة على العشب وقبل أن تهتز الشباك بالأهداف، هناك حكاية أخرى تبدأ في كل مونديال، حكاية شغف يتسلل إلى المدن والمدرجات وقلوب الملايين. فكيف يبدو المشهد الأول في رحلة كأس العالم 2026؟ المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: مونديال 2026 لم يعد بعيدا، بل صار يسمع في نبض الجماهير. الملاعب تتجهز، المدن ترفع إيقاعها، والناس بدأت تعيش الحدث قبل أن تبدأ أول صافرة. قمصان تجهز، أعلام ترفرف، ووجوه تنتظر لحظة تعرف أنها ستكون مختلفة. المشهد ليس في المستطيل الأخضر فقط، المشهد في المدرجات، في الساحات، في الحماس الذي يكبر كل يوم، وفي جماهير تعرف أن المونديال لا يبدأ بالمباراة الأولى بل يبدأ بالشغف. كل شيء يتحرك، من الملاعب التي تتهيأ للضوء إلى الجماهير التي تستعد لتملأ الصورة صوتا ولونا وحياة. كأن العالم كله يدخل تدريجيا في حالة كروية لا تهدأ. لم يبقى الكثير، وما يقترب ليس مجرد بطولة بل لحظة ينتظرها العالم بقلب مفتوح وعين على كرة ستدور فيدور معها الشغف من جديد.
4: مع هذا التقرير للزميلة صفاء رزق، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائعة التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صوت بلا صورة.
1: انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة والتي تؤمن بأن حماية البيئة والعمل المناخي يشكلان جزءا أساسيا من مسيرة التنمية وجودة الحياة، وخلال هذه الأعوام طورنا برامج ومبادرات نوعية لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على اليابسة وفي البحر.
2: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين كفاءات الإماراتية وتأهيلها.
3: بلدية مدينة أبوظبي تمشي بخطوات سريعة وواثقة عشان تخلي المدينة أكثر استدامة وجمالية وجاذبية من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتشجير المماشي والممرات في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، واللي يعزز الراحة وجودة الحياة للسكان والزوار.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. زار سموه اليوم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وطلع سموه خلال الزيارة على الأولويات الاستراتيجية للمركز وتطلعاته الطموحة في مجال الابتكار. أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي أن دياز ماضية في تعزيز دورها كمحرك رئيس للتجارة غير النفطية في الإمارة، وذلك في تعليق له على تدوينة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حول نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خلال العام 2025. رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق. وأشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إسرائيل تمارس الحق في الدفاع عن نفسها كلما لزم الأمر، وذلك بعد أن أمر بشن ضربات على إيران ردا على إطلاقها صواريخ باتجاه بلاده رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلني. نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت ضرباتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد المسؤول وقف العمليات ضد الأراضي الإيرانية في تطور يتقاطع مع المساعي الأمريكية الجارية لتثبيت التهدئة في المنطقة. كما حذر المسؤول الإسرائيلي وفق مصادر إعلامية إسرائيلية من أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله عليها. فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على الحرس الثوري على خلفية إغلاق مضيق هرمز. أحيت الأمم المتحدة اليوم الذكرى السنوية لموظفيها الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم، وكرم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 136 من موظفي المنظمة الذين لقوا مصرعهم خلال العام الماضي أثناء تنفيذ مهامهم الإنسانية وحفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال مراسم أقيمت بهذه المناسبة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك بحضور أفراد من أسر الضحايا وممثلي الدول الأعضاء. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: أخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
2: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو،
2: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: نانسي أوليمان

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم لفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حلو مسابقات على 99 أحلى الأوقات.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربيات.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: عفيك شوفيك تكشر كشر وعطتها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.